وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: واحدة في النار والأخرى شمع ضوايا فيها كل نار.
1: ديوان FM صوتكم.

0: Tiwana FM, Soutkamp.
1: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد.
2: بونجور صباح النور الناس الكل السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net ثاني ايام العيد جمعنا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا نسلموا على كل الناس اللي التحقت بينا كل الناس اللي تسمع فينا كل الناس اللي مبرمجه اللي خارجه اللي ماشيه محواسه اللي قاعدين تو في الدار اللي قاموا بكري سيرتو نسلم عليكم الناس اللي الناس نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يفضلكم لبعضكم القراب يفضلكم القراب يفضلكم الأحباب يفضلكم الناس والعائلة الكل يبقى نقول لكم ثاني أيام العيد يجمعنا بكم كيما العادة من تا وحتى للنص نهار لأكيد البرمجة تتوصل على طول اليوم بتبيعة مع يولدز وعزيزة هذا محمد قرقني من وراء الميكرو محمد الزعبار السيد المخرج هاني في الأعداد هاني البقلوتي نسلم عليك نقول لك كل عام وانت حي بخير عندي نهاري تا عمري تكشي تسمى به نسلم عليك سيدي الغالي وانتو كان نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير كيما العادة المشوار يتواصل معكم من هنا حتى للنص نهار كل التعليق بتاعكم كل اللي ديديكاس كل ما تحبوا تقولوه بتبيعة تكلمونا على 31 328 328 بتبيعة الرقم أميمة في استقبال تليفوناتكم بعد شوية نخ تليفوناتكم وانتخطان خليكم مع الموزيكا فيروز هدير البوستة هذه موزيكتنا ورجعنا معكم في ثاني أيام العيد

0: Publicité.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنات Very fiber people.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قوة.

0: Publicité.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء الثامنة صباحا. ديوان فم صباح الخير. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب يعلن عن عودة حملة تثمين جلود الأضاحي هذه السنة بعد توقفها السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. وذويب يفيد بأن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغ وفق تقديرات أولية نحو 40% سنة 2026 في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك ضمن الوفد التونسي في فعاليات معرض اي تي بي الصين 2026 والذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 من مايو الجاري والمخصص للسوق السياحية الصينية، وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز موقع تونس بشكل مستدام داخل السوق الصينية عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الترويج المؤسساتي والشراكات التجارية والتواصل الرقمي الموجه. أعوان الحرس الوطني بقفصة يتمكنون يوم الثلاثاء الماضي من إيقاف شخص بحوزته كيلوغرام من مادة الكوكايين الخام وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة، والنيابة العمومية تأذن بفتح محضر عدلي وإحالة المظنون فيه على القضاء. الدائرة الصحية بجومين من ولاية بنزرت تنظم غدا يوما مفتوحا موجها للأمهات الحوامل والأطفال، وذلك في إطار العناية بصحة الأم والطفولة. والإدارة الجهوية للصحة بمنزرت تدعو النساء إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية والمتمثلة في فحوصات طبية وتوجيهية للحوامل والأمهات ومتابعة نمو الأطفال، فضلا عن حصص توعوية وتثقيفية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها للموسم 2025-2026 يوم غرة جوا بالنسبة للشعير، ويوم الثامن من جوا المقبل بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، وذلك إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن بدء ضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان المبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن مقتل مجندة وإصابة مجندين اثنين بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في موقع قرب الحدود. وقالت القناة 12 العبرية إن 12 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن 8 منهم قتلوا بالمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله. نختم المجزة بطقس اليوم الذي يكون قليل السحب فمحليا مغيما جزئيا بأغلب الجهات، الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالكاسم في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: كل عام وانت حي بخير، احلى محمد واحلى ديوانة فام.
1: يعيشك يا للا، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
0: الحمد لله لاباس، الحمد لله.
1: الجو باهي؟
0: الحمد لله سوا.
1: هاي باهي سوا. البارح العيد سيتي ولا؟
0: والله تحب الحقيقة معناها.
1: اي
0: والله الحق عيد السلام مكتبش ربي. ما
1: الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: حتى انا مكتبش يا نور، عادي ما معناها عادي جدا، بالعكس الفايده تلميتهم الحبايب. هذا اللي يهمني، راه مش معناه العيد راه نحكي لك على الحم ولا لا، الفايده تلميتهم العباد، مشيت شي العائله، شفت شي الاصحاب الحبايب.
0: والله انا الفاميس تسكن بعيد، وان بليس انا حاله خاصه، يعني ساكنه وحدي وهيك ليا وحدي، وكل حاله خاصه شي نونفويونت، فهمت؟
1: ذاك
0: اها ساكنه وحدي وما نجمش يعني نبعد بعيد، نمشي معناتها الفامي بعيد، فهمت؟
1: كيفاش هكا تعدي النهار نتاع العيد مثال؟ عادة معناها ولا حتى العيد الصغير ولا اللي هو كيفاش تعدي النهار؟ تسمع الراديو شنو تعمل؟
0: الساعة دي وانا فاهم هذيك ولات لي ادمان.
1: صح ولا؟ اي
0: صدقني نهار تفسخ لي الفريكونس تحت دي وانا فهمت كيت عليها.
1: لطف عليك.
0: ما نجمتش، سانست دي وانا فهمت، سانست نسهر معاها لاخر وقت.
1: يعطيك الصحة، ولا حاجة تفرح، ولا حاجة تفرحني على الاخر.
0: تبع برامجكم الكل، ابدا من راس ماك وانت ماشي للساعة سعيدة، المنهج تريبيونال والدريبة سيرتو، نايت كلوب هذاك نصر معاه نص الليل عاد ما فيش كلام.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
0: ديما شاركت معاك انا قبل
1: في الجو
0: في المواضيع اللي كنا نشاركوا فيها، يعني تختار موضوع
1: ونتناقشوا.
0: ممكن ما اعرفش كانت تحب نفكرك وقتها اخترت موضوع على التدخين، شكون الاسباب وقتها انا اتصلت قلت لك السبب هو الرئيسي هو البوء.
1: البوء يمكن اي ذكر اي ذكرت فوالا ذكر اي ذكر ذكرت صحيح صحيح. اسمع ما هو برشا قبل التليفونيات وكل شيء، دونك والله ننسى الاصوات وننسى الغالب معناه ميتا سي بون. ذكرتك يا نور.
0: عايشك
1: يا لالا. على شكون تحب تعايد انت؟
0: الله نحب نعايد على الناس الكل، الاحباب والاصحاب واللي يعرفوني وعلي كنتي وعلى دي وانا فاهم الكل كل كل كل.
1: الله يعزك يا لالا، والله يفرح قلبك ان شاء الله يا نور. اي قول شنو
0: حاجه صدقني دي وانا فاهم بالحق ما شاء الله ناجحه بجميع المقاييس. البرشة اسباب، يعني اول سبب انكم اللي كلامكم يحكي ينجم يحكي على راحته، ينجم يقول اللي يحب، ينجم يفرغ قلبه ويتكلم على راحته، ما تفرضوش عليه، معناه يرتاح اصلا يبدا فرحان انه كلمكم. السبب الثاني انكم فرحتوا برشا عائلات سناء، بالحق ربي يبارك لكم، ان خاطر بالحق فرحتوا برشا عائلات وبرشا صغار وبرشا صغار، خليتهم يضحكوا، خليتهم فرحانين، خليتهم مرتاح، معناتها فرحانين بالعيد.
1: اسمعني نقول لك حاجه، فما حاجه يمكن ما نعرفش انا نامن بها على الاقل مو في على مستوى شخصي، ما نعرفش ونتخيل معناها وطونك نخدم لهنا، دونك جو بارتاج الحاجه هذيا مع الناس اللي تخدم موجوده في ديوان. نامن انه اذا كان ما تخليش الاثار الطيب، ما تخليش الكلمه الباهيه عند الناس، ما تسحقش انك تكون وراء الميكرو ولا انك تحكي ولا انك تكون مذيع ولا صحفي. معناها لازم في خدمتنا على الاقل هكا نقول، وقت اللي تحكي مع الناس ولا الناس تطلبك ولا اللي هو، لازم تخلي فيهم هذيك الحاجه، تخلي فيهم احساس صغير ولو حاجه بسيطه، سينو نهار منقوب، سينو ما خدمتش معناها. دونك هذه حاجه نتخيل هكا، نتخيل كل الزملاء اللي موجودين في ديوان دون استثناء معناها عندهم نفس الفكره هذه. ان شاء الله ديما هكا نحافظوا على الشيء هذا، ان شاء الله ديما صوتكم يوصل، وان شاء الله ديما تحبونا، وان شاء الله ديما تتبعونا، وان شاء الله تلقاو روحكم في الاذاعه معناها.
0: نقول لك حاجه، مش الحكايه مش حابسه حد الكلام في الراديو ولا، ومعناتها فما عباد تقول لك لا ذي كلام في الراديو، الحقيقه حاجه اخرى. نقول لك حاجه، انا الحقيقه انا بيدي اطلعت عليها وجيتكم للراديو وقابلت برشا عباد، قابلت رفيق بوشناق، قابلت جعفر القاسمي، بالحق اخلاقكم ما شاء الله،
1: ربي يستر ربي يستر،
0: متواضعين ومحليكم محليكم محليكم بالحق محليكم.
1: الله يعزك الله يعزك يا نور. قولي.
0: احنا اليوم باش ندلل عليكم.
1: مالش تعمل؟ هاي قولي.
0: الله يخليك. شوف خويا الغالي.
1: ايه.
0: انا عندي 8 سنين من اللي وليت نونفويونت، كنت نشوف معناتها. ورفيق بوشناق عدى موضوع بالحق فرحني برشا.
1: ايه اللي هو؟
0: انه فما جمعيه تعمل في العمليات وترجع العباد يشوف، العباد اللي عندهم مال ازرق في العين.
1: باهي.
0: بن انا حبيت حاجه برك نوصلها، معناتها سبيسيال رفيق بوشناق، أمان كان فما أي جمعية تنجم تعطي

0: ترجع العبيد تنجم تشوف يعني تكون عندها أمراض أبار من الأزرق مثلا أمراض الشبكية سيرتو القرنية أمان قول لنا عليها وأن بليس قلنا عن نومرو راني نلوج ما نلقاش جست تقول لي نومرو تعديه معناتها في البرنامج
1: به هي هو سيد المخرج يقول الجمعية اسمها One Day One Dream في بالي اللي عاملة الشيء ذي بالتنسيق مع وزارة الصحة على ما فهمت تبقى والله ما عنديش فكرة كومبليتمون نور مي ها شنو باش نعمل معناها باش نسأل باش نستفسر نحاول نستفسر مع الفريق نتاع عرف ماك ومع رفيق نحاول نفهم شنو هي الحكاية معناها بالضبط ونشوفوا شنو نجموا نعملوا انتوكا بيان سور مش تدخلات ولا حاجة لا مي نحاولوا نخليوك على اتصال مع الجمعية ولا مع البروسيدور اللي تنجم تصير باش انك تكون منتفع بالبرنامج هذا ولا بالمبادرة هذا
0: خاطر انا عيني تضرت برشا الشبكية هي اللي تضرت عرقي ولا تضعيفة وزيد وصلت خسرت قطعة معناتها خسرت عين وتنحات وقاعدة العين
1: لطف عليك
0: والحق على فكرة بالمناسبة نحب نسلم برشا برشا برشا برشا برشا على جعفر القسمي هو اللي قص معايا وهو اللي عمل العملية وانسان ذاك قص معايا وقفة راجل بالحق
1: جعفور هذيك حصل الدنيا جعفور
0: انت كا نشوفه نفرح نسمع صوته نفرح
1: يا لالا ان شاء الله ديما فرحانة والله يفرح قلبك يا نور وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى
0: انسان ذاك تعرف معناتها عبارة نقذ عبد من الموت لقى طفلة كفيفة بيت في الشارع وقف معاها عاونها كان خوب بالحق قديش هو متواضع قديش هو رجله قديش
1: الله يبارك له الله يبارك له بركة هالعواشر هذايا ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناته
0: كل قول ربي يبارك له
1: اي كل من يعمل خير جعفر وجعفور متبارك الله ما تسمي عليه شيء هذايا تبقى يجعله في ميزان حسناته منحب ماذا بيا ما عادش تحكيه برشا على على على اللي يعمل فيه جعفر هنقول لك علاش مش معناها معناها خليه يعمل فيه وخليه يستفاد منه في الاجر حتى شفت احنا توا نقولوا يمكن هو ما يحبش يحكي ما يحب معناها ما نتخيلش نهار حكايه الحكايه هذيا ولا دونك خليه خلي خلي خلي لمد برشا برشا حسنات ولا العظيم
0: سينو عبيد تحاول انهم حتى ما يمسخوا صورته لكن انا نقول حاجه واحده نقول حسب الله ونعم الوكيل في كل من يحاول يمسخ له صورته ونقول جعفور بالحق راك محبوب وممكن كان يسمعني تو يتذكرني نقول له جعفور انا نور اللي جيتك
1: الديوانه
0: وما رجعتنيش
1: انا نقول لك حاجه ديرنيرمون خدمت انا وجعفور لهنا من صفاقس خدمنا خدمت معاه في الكرونيكور في الـ في, الـ في الليميسيون بقينا كي خرجنا لبرا نحكي انا وياه شويه قلت له راه العباد معناها يحكيوها قال لي تعرف حاجه كل ما يسبوني كل ما يقولوا فيا كل ما كذا وين مش نزيد والله هذا كلمته ها ربي شاهد معناها على الكلام هذا يقول لي رغم اللي قالوا نتاجر من عشنو قالها لي هو هكا قال لي يقولوا عليا نتاجر من عشنو بالمساكين وكذا ومن عشنو قال لي هما يقولوا وين نزيد نخدم قال لي هما يقولوا وين نزيد نعطي هما يقولوا وين نزيد نعطي نحاول نعاون الناس خلي يقولوا قال بعد ربي هذيك يفلتر ان توكا يا نور انا جست ما خاطر ما بقاش عندي برشا وقت يا نور تبقى انا فرحان برشا برشا برشا اللي سمعت صوتك اكيد نقعد على اتصال الموضوع هذيك دونك
0: طلب صغيره كهو
1: تدلل لي لا قول
0: الله يخليك انا قبل كي تعديت مع جعفور على اساس معناتها باش يدبر لي خدمه والله يبارك له هو معناتها وقت تعديت معاه كلمة زوز عرفت لك البلايص تشد تاع الغلب خاطر انا تحطت في العمليه
1: باهي
0: حبيت تو نعمل نداء بربي نحب نخدم خاطر بالحق نحس روحي باش نزيع مره اخرى
1: الله يسهل في خدمه اول حاجه
0: انا عندي زوز ديبلومات عندي ديبلوم ستاندر وعندي ديبلوم في الكوزين باتيسري نحب نخدم ديبلوم ستاندر وعامله زوز تاجيت
1: باه ان شاء الله اول حاجه
0: ما يقلقنيش البلاصه اللي نخدم فيها نمشي في اي بلاصه نمشي نحل عصاتي ونخرج
1: ان شاء الله يا ربي يكون يسمع فينا توا شكون اللي مستحق يخدم معاه ستاندر ولا حاجه سينو من مشيرتنا نحاول انا نشوف معناها اذا كان نعرف اي حاجه وراس اختي معناها هاني مكبتي الحكايه اذا كان نسمع اي حاجه نعرف شكون هكا من الاصحاب من كذا يسحق ولا حاجه الاكيد انه نعطي رقمك ديريكتومون ما غير ما نشاورك زاد
0: حتعدي الرقم في اللايفك
1: نعطي رقمك
0: اي كنت
1: شو يا نور
0: نحب نخدم في ستاندر
1: يا نور نقول لك حاجه انا ماذا بين نعطي رقمك تبقى انا شنو نقول قول للسادة المستمعين اللي يحب على يحب على نور معناها تكون معاه في السوندار ولا تخدم معاه يتصل بينا ونعطيه رقمك خاطر هذه معطيات شخصيه ممنوع لنا بالقانون اني نعطي رقمك للسادة المستمعين وللناس الكل معناها تنجم انت تصير لك من بعد مضايقات تنجم تصير لك حاجات اللي نقعدوا احنا في في في في مساله قانونيه اعذرني
0: اعذرني كلمه من عندك انت أي. تكفيني
1: اعذرني
0: كلمه من عندك انت أي. تكفيني
1: الله يعزك يا لالا انت اعذرني على على الطلب هذايا ما نجمش نعطي رقمك تبقى هاني قلت لك نعملوا كل مجهوداتنا ان شاء الله ويا نور يا الله يفرح قلبك يا رب نسمع ليك كان الخير
0: اني نخدم واني نرجع نشوف
1: باذن الله باذن الله ادعي الرب وباذن الله ان شاء الله الخدمه تخي بيانتو نور انا فرحان برشا اللي تعرفت عليك مره اخرى مش تعرفت عليك انا تعرفت عليك قبل سيومون اما اللي عاود نحكينا واللي عاود تسمعت السويت هذايا لالا محليك ومحلى الهدره معاك خليني اقول وان شاء الله نتلاقاو في الخير يا نور
0: وانا فرحانه برشا اللي كلمتكم بالحق فرحانه
1: الله يعزك وربي فرح قلبك شكرا ليك يا نور ميرسي بوكو نور محلاها والله محلاها طلبها في في الدنيا الكل قالت لك بربي خدمه دونك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في الساعه من عشان يمكن عبيد رقده يمكن عبيد فيقه يمكن اللي تاوش مع فينا في ثنيه كذا ماشي ديريكتومون ان شاء الله نقول يا رب يا رب يكون فما هكا شكون اللي يسمع فيها مستحق للخدمه معناها شكون يخدم معاه في سوندار ولا كذا اون بلوز هذا من شيرتنا هذه انت من شيرتك الناس الكل اللي تعرف تحاول انه تعاون نور نجم نعطيكم الرقم بيسير على الخاص وقت اللي تتصلوا بنا والله يسهل ان شاء الله للناس الكل وربي يجعل الارزاق الكل من يسمع فينا توا هاي سيدي نمشيو بيبا خاطر هجر تستنى فينا في التليفون نمشيو بيبليستي ورجعينا مع هجر
2: بيبليستي
3: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريا ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
4: توب نت very fiber people
5: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
6: مونو بخي ديما معك
7: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
8: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
9: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: راديو ان اف ام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم جديد في سبيسيال العيد. كيما قلت لكم قبل ما نخرجوا للبيب، هاجر استنى فينا ديجا في التليفون، ان شاء الله ما كنوش عطلناها. هاجر نقول لك صباح النور وكل عام وانت حيا بخير.
2: لأحلى وأغلى
1: مستمعين وأحلى مستمعات للزوال. الله يعزك يا لالا. شنو حوالك يا هاجر؟
2: إيمان. والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. إن شاء الله
1: دائما.
2: إن شاء الله ربي يحكي مثاله. إن شاء الله.
1: ألو. نسمع
2: فيك.
1: نحسب صوت قص. أنت كيا.
2: خلص ورجع.
1: إيه مرحبا بيك يا هاجر. شنو حوالك؟ شنو حوال العائلة؟ شنو حوال الأقارب؟ شنو حوال الأحباب؟
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
1: جوهم باهي؟ عيطتوا؟
2: الحمد لله. أول حاجة مش هذا التحية كبيرة كبيرة كبيرة لزوجتك.
1: زوجتي أنا؟
2: أي زوجتك
1: أنت. أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا. أنا بتاع الورد.
1: كيف؟
2: أنا اللي بتاع الورد.
1: أي أي أي أي بتاع البوك. وين يا هجر؟ كلمتك 4000 مرة. أول حاجة نحب نشكرك على الورد. أما عليه زوجتي معني؟
2: أنا
1: يا لالا بالحق والله الله يعزك معناها على الورد اللي وصلني معناها بالحق فرحت به برشا وحاولت ولقيت الرقم نتاعك حاولت اني نتصل بيك. نحب نشكرك برشا. اللي فهمت فما عندك وليد هكا الحاجه ما
2: بنيه
1: فوالا ان توكا نسيت الحكايه. مي بالحق بارك الله فيك يا هاجر والله. يا لالا الله يفرح قلبك كيما فرحت قلبي، خاطر انا كيف دخلت وقتها لهنا الاستوديو دونك ليكيب قالوا لي راه فما بوكي نوار بوكي نتاع دفلوغ معناها جاء باسمي انا. نحب نشكرك برشا برشا بالحق هاجر. فرحت على الاخر كلمتك بامال دو فوا في ليلته من غدو حي من بعد غدوه لقيت مره ابيل جو بونس انا نخدم حبيت نرجع لك. ان توكا ما تحصلناش على بعضنا مي ها كتب المكتوب انه حكينا في الراديو.
2: هيك علي خاطر المره اللي شاركت معاك معناتها عرفتك تخلي الناس
1: يكون تحكي على راحتها. ربي يستر يا لاله. هذا دوري واحنا لهنا كي نقولوا صوتكم راهو
2: صوتكم معناتها
1: سيسا كي نقولوا صوتكم مشكله معناها يلزمنا نكونوا قد الكلمه هذيك سينو نحيوها معناها من الهجوم. دونك هذيك حاجه لازمتها تكون على كل هاجر. انا فرحان برشا اللي سمعت صوتك. على شكون تحب تعيد قبل ما تبدا؟ على شكون تعيد قبل؟ احكي لي كيفاش تعدى العيد امس؟
2: أول حاجة أنا نخدم النهار هيك معناتها عرفتك اللي نغسل الدور في داري
1: ماكش بعيد علي. نفسنا كيف كنا نتخادم وي.
2: والله ما حسيناش النهار بالديوان كما تلمينا الناس الكل ولا
1: شيء
2: كل حد
1: رجع على روحه. صح يا لالا صح. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وان شاء الله ديما نسمع هسوية المزيان وان شاء الله نشوفك في الخير زاد يا هاجر.
2: عايشك عايش خويا يا ربي يبارك لك. انا والله نعيش على امي خاطر المره هذه بعيده شويه مشيت لدار خويا.
1: سلموا عليها برشا. سلموا عليها برشا. ان شاء الله تكون تسمع فينا.
2: تسمع
1: فينا.
2: تسمع.
1: شنو اسمها؟
2: زهيرة. زهرة
1: اسمها. يا زهرة ان شاء الله تسمع فينا. نوجه لك تحيه كبيره برشا. عندك بنيه رايحه صال الدنيا هاجر.
2: عايشك محمد
1: عايشك. اي على شكون نسلموا؟
2: والله على الناس الكل واللي يعمل الخير الكل. كل عام الناس الكل بخير وان شاء الله يا ربي يحيي من امثاله
1: امين
2: وربي يطرز على الشعب الفلسطيني
1: امين.
2: والله يا نقول لك انا مش انا مش نحكي على الناس اللي ما مشيتش لوالديها ما عيدتش عليهم. عندك فرصه اخرى. جاي عيد الامهات جاي عيد عطله معناها برشا حاجات تنجم معناتها على اخواتك ممكن الورث اكثر حاجه ممكن زاد حتى مرت الخوت غير وهكا وكل تولي تعمر الناس كلها على بعضها. الناس بعدت على بعضها برشا ماذا بيا الناس كلها هكا ترجع تتلم
1: ان شاء الله يا رب.
2: ثانيه معناتها وبالنسبه زاد حتى امهات الام شنو هي الام بوصله؟ الام بوصله اللي ترجع صغير ترجع صغيرك ما تفرقش بين الصغار ما تميزش بين واحد وواحد تخليهم حتى كي تموت معناها مطمئن عليهم.
1: زيد قول زيد احكي زيد بار هاني معك امشي اتكلم. تعرف شنو حاس اللي عندك برشا حديث عندك برشا كلام ما ماكش لاقي الجمل وكا هو هذيك علاش
2: لا فما جمل اسمعني حاجه اخرى بعث البعث بالله ما تضغطوش عليها ولدك تحت كنترول ماهيش نهايه العالم غيرك دوبل ماهيش نهايه العالم انا بنتي عديت الباك 4 مرات 3 سنين 4 مرات كانت من الاوائل وصلت الباك ما نجمتش بعد 3 طب عليها وقفت معاها معناها بالرسمي وقفت معاها لين خذيت الباك والحمد لله يا ربي في الفاك
1: الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله ولا بيس والله انت جبت زوز مواضيع تاو انت فينالمو زوز مواضيع مهمين برشا في علاقة بالأولاد ولا معناها الصغار في علاقة بأوليائهم بأمهم أبوهم انا البارح نتفرج فيها ما فيديو معناها تبرتجيت والله من عشني القناة سامحوني ونعتذر على شنو شكون المصدر متاع اللي صور الفيديو لكن مرام في الشارع دونك ميكرو تروتوار اللي يحكيوا معها قالت لهم انه زوز أولادها معرسين وما يجيوهاش في العيد وتعيد وحدها والمرأة تبكي معناها فينالمون نقول والله ما نعرفش إذا كان يسمعوا فينا إذا كان أي واحد يسمع فينا يمكن حتى عنده نفس الحالة هذية مقاطع والديه ولا بعيد على والديه وما يمشي لهمش ولا مقصر معاهم والله ما عندك ما تسفى الدنيا والله رك خاسر على طول اثنين وتو تشوف راهو باللي تبداش
2: راهو ربي سبحانه وتعالى يخلص بالحاضر. أنا سمعت المرة اللي فاتت يحكي يخلص بالحاضر عقوق الوالدين والظلم أنك تظلم
1: صحيح هذاك بالحاضر لو كي نقوله بالحاضر مش معناه بالضرورة انك رفم عبيت ساعات يقول لك انا هاني حندول لبكره ببداري وكذا ولا بيس لا لا لا لا توجيك في صحتك وتوجيك اذا كانك في الامور هذي ما تخافش
2: يا بني هذي الواحد الحمد لله الواحد بابا يرحمه ميت معناتها راد علينا وماما كيف
1: الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه والله يعزلك وخلي لك الكل الناس اللي من حولك يهاجر انا نقول لك شكرا لك يهاجر الوقت ما بقاش يسمح لي برشا سينو نحب نسلم عليك برشا برشا ان شاء الله نشوفك في الخير برمج نتلقاو يهاجر في عوض بوكيد نواه يا خويا جيب بحذينا للدار نشوفوا بعضنا نعرفك توا عارفك على مدامتي باهي جاوك باهي جاوك باهي
2: نعرف وهدى برشا
1: معناتها نسلموا عليهم الكل هيفوفا من بعد شويه دونك دم شكون مع يود الزجاج اون توكا نسلم عليك انت برشا يا هاجر ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله كل عام نسمع شويه هذيه حاجه
2: بركة سامحونا اللي احنا حرمناكم معناتها من لمه العائله وانتم فرحتونا وخليتونا ما نحسوش
1: والله احنا والله ما نعرفش انت غلطه راك ما احنا ملمومين ديجا احنا معاكم انتم والله مش كلام والله خليك من اللغه نتاع الراديو والله العظيم ها ونحلف له والله معني رانا احنا اعتبارا ملمومين مع اصحابنا واحبابنا معني انا راك يجيني تليفون هكا ولا نور قبيله ولا اللي هو والله العظيم نخرج فرحان وكاني مع دارنا ومع مع عائلتي معني دونك تنكيت جاوك به جاوك به يعيشك يا هاجر ميرسي ميرسي ميرسي بوكو هاجر يعطيك الصحه شكرا لكم محلاه كلامكم ومحلاه لي زوند اللي قاعده توصل لنا بوزيتيف بيان سور من عندكم انتم على التليفون على 31 328 328 هو رقم اللي تنجموا تطلبون عليه بتبيعه جوستمون حبيت نحكي شويه على الباك على البكالوريا بيسكو نهار الاربعاء ان شاء الله يبداو الامتحانات ان شاء الله ربي يوفقكم اول حاجه ان شاء الله يا ربي الصغاريد في كل دار ان شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحه في فم كل ام تستنى في ولدها ولا بنتها ينجح الباك كوراج ان شاء الله اللي باش لي الكل ما تاخذوهاش بالحق والله نصيحه ولله هاني معدي الباك عندي تاو يمكن معاش قداش من عام اما في الاخر يقعد نفس الشارم ونفس لي كونسي ينجموا يمشيوا على سنين ما تاخذوش هذاك الستريس ما تاخذوش وكانه حاجه سيبون الباك نهايه والله العظيم حاجه تافهه بارابور كل ما مش يعرضكم في الدنيا معناها نعطيكم حاجه وبرشا سيغمون قالوا هلكم وهاني نعاودها مش تدخلوا الفاكولتي اعتبارا كل شهر عندكم باك اخر دونك الباك اللي مش تعديوها ديجا راهي حاجه سهله كومبليتمون بارابور اللي استنى فيكم من بعد بارابور الخدمه بارابور لوجور اللي مش تولي ريسبونسابل في شركه ومعاك عبيد خدامة وخلاص متاع شاري وعباد تحب تضحي وصغيراتها وعيدهم وكذا هذي الكل بارابور الباك حتى شيء دونك خذوها بسهولة مش هكا زعما نطمن فيكم زعما لا لا لا خاطر هذيك هو الحقيقة وأي واحد راه تحكي لكم نفس الكلام على خاطرنا كنا تعدينا بنفس التجربة صحيح خذيناها زعما باك وكذا وعرفتوا كل ستريس متاع كأنك عندك امتحان الدنيا قال لي ولكن بالفعل راي حاجة والله العظيم بسيطة جدا امتحان كاكي كأي امتحان مش حاجة كبيرة برشا، حاضر لها مليح حتى ولو ما حضرتش وسط العام، حتى ولو مقصر شوية ما مشيتش للغزل تاع المعادلات متاعك ما كانش باقية، راهو الفرصة موجودة. على خاطر نعطيكم حاجة والله العظيم، أنا واحد من الناس في وسط العام وقت في الباك زايد واحد فضايح تو باش يقول على المعادلات، يبقى من بعد ننجح الثاني في الليسي، معناها في الباك تكنيك اللي سيل عدد فيه انا الثاني ومعدل قوي برشا، مش معناها راهو ضعيف. اللي في وسط العام الناس كل قالت راه سي بون هذا مدوبل، معناها هذا يمشي يعاود الباك من اول وجديد، يبقى من بعد ننجح ونمشي للحاجه اللي حبيت عليها وكيما حبيت. دونك في هذيك البيريود نتاع الريفيزيون دونك انتم توا فيها ديجا، اكبس لو ماكسيموم، ما تسلسيش روحك، ما تبداش زادة تعبي كيك زعمة اقرا اقرا اقرا، ليه اقرا وتفرهد واخرج وعمل قهوتك وامشي وتفرهد وحوس وعملهم الكل وكأنك تعيش عادي جدا في وسط العام. اتو تشوفوا تتلقاه وتدخلوا لنهارة الباك تلقى الورقة قدامك وكأنك تلعب في لعبة سهلة برشا. الله ينجحكم ان شاء الله الناس الكل. نعرف هو ستريس الكل اللي راهو من عند لي بارون، على خاطر هما بيدهم ستريسي اكثر من اي واحد قاعد يعدي في الباك. معناها الولي الام ولا البو يعلم بها ربي، يعلم بها ربي الغصره اللي هي فيها، ويعلم بها ربي عيد وجايتها توا يلزمهم يحضروا هاو الحلوه وتعرفوا المصروف ويلزمهم تحضر ما شنو والعبيد جايه تهنيها وهيك الجو هذيك الكل اللي عايشينه هما الكل، الكل يعمل ستريس. ان شاء الله ربي يفرح قلبكم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنيه، ان شاء الله يا ربي كيما قلت نسمع كل صغاريت في كل دار يا ربي، وان شاء الله يا ربي نسمع كان النتائج والمعادلات الباهيه للجون نتاعنا اللي باش يولي. ان شاء الله ربي يوفقكم. نعاود نذكركم 31 328 328 هو رقم اللي تطلبون عليه، احنا راجعين معاكم في ثاني ايام العيد ده.

0: Publicité.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
2: مونوبري ديما معك.

بوبليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: يجي مستثمر وما يخليكش تربي قبل نتيجة، علاش كان العلو شخيص
1: معليش
0: 203 وبرابع؟ على خاطر الناس يقول لك خويا الغالي، كانت الناس يقول لك تربي في الاغنام وتربي في الابقار، دونك عملوا الناس المستصبرين هذه هم مستعبرين مش مستصبرين، ما يخليك تربي حتى شيء.
1: الو
0: تربي حتى شيء ايه بعد دايره؟ اقبل كانت تتعاز يا سيدي تلقى 5 6 اغنام تمشي تحت على 300 و400 و200 و250 عاود طول قرنه يمكن 20 سنتيمتر، فهمت؟ وتاخذ عليه شو اخذ طويك سيدي، تعرف هذيك علاش غلطت؟ يقول لك لا ما فماش النعجه اللي انت باش تجيب الالف، لا سيدي موجود موجود، وعندنا اراضي اللهم صل على النبي وبلادنا عزيزه وغاليه اللهم صل على كل شيء موجود، فما برشا اراضي ملك الدوله هامله بحلالها في مسلم واحد مسلم اثنين ودرمل من ولاية زغوان. والله يا سيدي شيء يحزن القلب، ليه بلادنا كاكا نخدموا بلادنا؟ مو قالها برقيبه الله يرحمه، قال اسباب خلاها من ولادها تونس
1: لا بلا يمكن ما يفقوش برشا بورقيبه معناها في الكلمه هذيا، خاطر اذا كان سبب خلاها ولادها البلاد هذيا ما هي متواصله توا وما هي عايشه الا بولادها راهو برجالها.
0: ولادها اكلي ولادها اللي تصدم مش اللي يخدموا تبارك الله يعملوا في حاجات
1: مش ولاد هذوك اللي مش قاعد يخدم فيها مش ولادها، دونك هذاك علاش نقول لك انه بورقيبه غلط، مش معناها بورقيبه دي مصحيح، راهو بورقيبه عنده حاجات صحيحه وعنده حاجات غلط.
0: ان شاء الله ربي
1: امين
0: ان شاء الله الصلاح، وان شاء الله بما من احسن الى حسن
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هو الله يفكره، نقول لك حاجه من خلالك انت سي حسين ونتوجه بها زاد لكل يمكن الوزراء ولا المسؤولين اللي يسمعوا فينا، من الحلول راهي اللي تنجم تكون بالنسبه مش كان للعيد الاضحى للامن الغذائي بصفه عامه معناها، والمساله اللي نتاع الغذاء التونسي والماكله نتاع التونسي، انه علاش اليوم مثال الاراضي اللي كيما في زغوان، وانا نعرف برشا ونمشي نكامبي في زغوان برشا غابات وبرشا ما نشوف معناها اراضي تبارك الله تمتد المساحات كبيره برشا، علاش اليوم ما يتمش الاستثمار فيها كدوله تونسيه والا حتى بالقانون اللي في علاقه بين الخواص ولا العمومي بين الخاص والعمومي، انه الاراضي هذه تتعطى اليوم فما دي جون برشا ما نعرفش انها تتعمل ديفون وتعملوا برشا ديفون في مواضيع اخرى، تعمل ديفون تتعطى بها قروض للشباب، انه اليوم يا سيدي يجي خذ الارض هذيا واعمل فيها مشروع من نوع نتاع تربيه الاضاحي نتاع تربيه الغنم، معناها تنجم تكون على عام على عامين نلقاو احنا بعد عامين ثلاثة ديجا عنا عنا عنا معناها رؤوس وعدد نتاع رؤوس غنم كبير برشا، دونك برمي المشاريع اللي تنجم تكون وبرمي الحلول اللي تنجم تكون، انه سيب شوية الأراضي كيما تحكي انت الدولية اللي على ملك الدولة شوية للشباب ولا اللي هو، واعطي الناس خليها تخدم، وفي مقابل في الاخر ما مش يدخلك الا مش يدخلك التي في او مش يدخلك الديفيز ومش ينقص عليك الأزمة نتاع الأضاحي ومش ينقص عليك برشا حاجات معناها.
0: والله يا سيدي والله يا سيدي الغالي، شوف اراضي راي والله تشوفها مخك تحبس، راي اراضي مهم لكاكا دونك كيما شركه تحضيريه نتاع الفارسين في ولايه زغوان بحال 800 هكتار مهم لكاكا، لا حرصوها ولا زرعوها ولا شيء، وزيتون هامه لكاكا وسعي سلح فيه دي حرام لو حتى قدام ربي، زيتونه في القران موجوده يا رسول الله، مانيش عارف انا املاك الدوله وين هي الوزاره وين هي يا خويا، على الاقل يتحيروا يا خويا، وكما قلت انت يعطيك الصحه يا خويا كل خمسه من الناس اعطيهم 150 هكتار 200 هكتار وعاملين لهم سونتاج نتاع ماء وخلي الناس تخدم، خلي الناس تخدم هو حسبها هم الكرايه اللي جوا اللهم مستصبرين، يعطوهم خمس سنين بلاش ويعطوهم اسيدي 40 ولا 50 سنه حاجه رمزيه يخلصوا فيها عاد ما يخدموا ولادها هذيك.
1: اي هو سي حسين انا فقط لان الوقت ما بقاش يسمح لي برشا، معناها ديما نحاول اني ناخذ خمسه دقائق مع كل اتصال بطبيعه، لكن نحب نقول لك انه راهو شوف فما حاجه زاد والله مش معناها لا خوف ولا الحمد لله ما عندي ما عامل في الدنيا ما عندي مش نخاف، ولكن نقول لك حاجه مش زاد ديما اللوم على انه نحطوا معناها انت تو قلت لي علاش مهملينها وزيتون راهو اغزل لي، نقول لك حاجه انا على الاقل نعرفوا انا في تابع معناها يوميه مع نمشي انه في ندوات ولا غيره، راهو املاك الدوله كي نحكيو على املاك الدوله، شوف انت قداش من دوسي، شوف انت قداش من ملف، شوف انت قداش من مشكله، وكل دوسي قداش معناها فيه من حاجه، راهو باش يتحلوا، راهو ما نتخيلوا معناها الحب زاد نفهموا الناس، راني ماشي معناها لا, لا لا هو خوفا من الحكومه ولا هو تطبيلا ولا حتى شيء، ولكن راهو الناس زاد لازم تفهم انه المسؤوليه راهي كبيره برشا، معناها انه اليوم راهو كيقولوا عنا الاراضي وعنا كذا، ايش يصلى يصلح البلاصة هذيك ولا الفيرما هذيك ولا المعمل هذيك، واش تحب له قبل، واش عنده مشاكل، واش عنده في المحاكم قضايا، واش عنده معناه سي با فاسيل. ولكن المطلوب انه

0: تعجيل في المسائل هذه فقط وكهو. نحب نشكرك برشا سي حسين على التليفون هذا. على شكون تحب تعيد قبل ما نعلق عليك بسرعه؟
1: نعيد على اخواتي كل كاي, اختي ربح واختي حبيبه, ونعيد على اولاد اختي تامر منتصر, ونعيد على كل من يعرف حسين مصباح من حي مسلم من ولايه زغوال, ونعيد على الامن والجيش الوطني, وتحيه للطراز الرياضي التونسي وكل الفريق اللي معاك, ويعطيكم الصحة وبركة.
0: يعطيك الصحة يا سي حسين, محليك ومحلى الحديث متاعك. سي حسين بطبيعك يا أيها المواطنين اللي قلبه على الحاجات اللي يشوف فيها بحذية في بلاده في جهته, معناه يقول لك أنا علاش ما تكونش الحاجات هذية متواجدة. نمشي ديركتومون التونس وين سي لطفي يكلم فينا. نقول لك كل عام وانت حيب خير يا سي لطفي.
2: اهلا بخويا.
0: اهلا بيك, شنحوالك؟
2: ربي يفضلك.
0: لاباس عليك؟
2: لاباس انت؟
0: الحمد لله لاباس عليك. جاو باهي؟
2: الحمد لله.
0: منين؟ من تونس؟
2: من الورديه خويا.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع فينا تو في الورديه.
2: عايشك. اي ورديه سعود اخويا.
0: صح عليك يا سيدي. اي صح عليكم.
2: عايشك بابا.
0: احكي لي كيفاش تعدى العيد؟
2: والله جو عائلي كالعاده, عندي خويا نمية في الدار, نسكن مع بعضنا زوج عائلات, معنا الوالده الله يفرجها.
0: ربي يفضلكم ان شاء الله.
2: مريضة شوية أمي, إن شاء الله ربي يفرج عليها.
0: ربي عزها إن شاء الله.
2: ونكلموا عايشك ربي يفضلك خويا. نكلموا في الدار وخويا جو عائلي, نربحوا ونفطروا مع بعضنا وكل شيء مع بعضنا, كل عيد كيف معناها كل مناسبة.
0: إن شاء الله كل عام هكا يا ربي. إن شاء الله لا تحرمكم من بعضكم, إن شاء الله ديما ملمومين, إن شاء الله ديما المحبة ما بيناتكم. وحلاك نسمع هكا عائلة ملمومة, راه والله حاجة تفرح في الوقت هذا, معناها
2: جو عنا جو عائلي تحكم.
0: الحمد لله يا ربي, الله يحفظكم والله يعطيكم
2: كل شيء. الحمد لله
0: الله يحفظكم ويبقى عليكم الستر إن شاء الله.
2: عايشك ربي يفضلك.
0: أنت تذبح ولا شكون اللي يذبح؟
2: والله أنا بابا جزار وما نذبحش.
0: بوك جزار وما تذبحش؟
2: والله بابا جزار.
0: الوالد موجود؟ الوالد موجود؟
2: لا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه بابا.
0: معناها اسمع, كان جاي موجود راه مسكين ما ادريش صار فيه. معناها
2: والله شفت
0: كيفاش ما تذبحش يا سي لطفي؟
2: والله صدقني في العيد الكبير كانوا يذبحوا في البطوار.
0: اي
2: يمشيوا يذبحوا في البلاصات, خاطر البلاصات ما يذبحوش في البلاصات, يذبحوا في السوق. السوق
0: اي اي
2: مثلا بالجزيره مثلا نمشي بحذام انا يذبحوا في 300 و400 علوش كل يوم كل عيد.
0: بارك الله
2: والله.
0: تعرف انت
2: نمشي بحذام ونقعد بحذام والله ما تعلمتش. والله
0: انت كان خذيت صنعه من عند الوالد حتى فرضا ما تخدمش جزار معناه, اما تاخذ الصنعه نتاع الذبيحه في بالك في العيد هذا تروح بسم الله ما شاء الله.
2: صحيح
0: بسم
2: الله معناه 50 دينار و40 دينار
0: انا نذبح كي مش شويه ظهري مقلقني يا بالله العظيم. نسيب الراديو نهار العيد وندورها برجولي يذبح برجولي يذبح يا حبيبي. راه 150 دينار تقطيع والذبحان معناها توصل.
2: صدقني فلوس ولا فلوس؟
0: شنو فلوس يا راهو بسم الله وما شاء الله معناها 10 على الشراو اللي تخرج منهم في ساعه من زمان راهو مليون ونص.
2: صحيح
0: والله. اذا كان تعمل صبحيه راك تروح ما فهمت ولا ما اسمع مش نقوا عليهم. اما بسم الله وما شاء الله ربي يعين معناها الناس الكل. اما كوميم زاد ولد خدمه مطلوبه اليوم الذبيحه.
2: والله خدمه والله ولد خدمه. هذا تعب راه
0: ليه تعب ليه اسمع هو شفت الجزار صحيح يعمل نهار العيد ويمكن ثاني عيد شويه من بعد نتخيل معناها هو ديجا بطبيعته مش يرتاح خاطر الناس كلها تبدا واكله الحم. اما ليه تحب له ثلاث اربع خمس ايام وهو شد الفرش ومتكي ومرتاح اما خدمه مطلوبه. شفت انا اقول لك حاجه من عشت لحد شي معايا سي لطفي اللي صنايع معناها الصناعات هذوما وليو برشا فلوس وليو هما يجيبوا الفلوس اكثر من اي خدمه اخرى. معناها اليوم انت راهو كي تقول بلومبي تقول حداد تقول جزار تقول راهو تحكي على عباد مركنتيه يا ولد مش الناس كل اكيد معناها هذه
2: الخدمه
0: تاعك. اي ما وليت بالرسمي معناها خدم اللي هي مطلوبه برشا ما بقاش موجوده ما بقاش تو وين تلقى انت جزار صناعي درا
2: وفيها فلوس
0: فيها برشا فلوس
2: فيها برشا فلوس
0: تو باش
2: تتعلم صنعه كيما ديزمو يقوم يعرف لو مش دخل برشا فلوس.
0: اي ربي يستر تهبطش عليهم القباضه الصباح وكهو احنا من الساعه احنا نحكي وربي ان شاء الله سامحونا وكهو
2: والله ان شاء الله ربي
0: معاه ان شاء الله ربي يعين الناس الكل والله ربي يعين الناس الكل. انا فادتك ولا حاجه اما بالحق راه واسمع كل واحد وظروفه كل واحد ودنيته كل واحد وكيفاش عايش احنا نشوفوا فيهم راهو يخدموا كذا ما تعرفش عليه شنو عنده كنابل شنو عنده قروضات شنو كل واحد وربي يجيب له رزق ان شاء الله وربي يمن على الناس الكل يا ربي اللي يخدم نفرحوا له يا سيدي والله نفرحوا له.
2: ولا نفرحوا له بالطبع من شنو يخدم وبالخص يتقن الخدمه.
0: اي نعم اي نعم
2: ويخاف ربي
0: ويخاف ربي. اي نعم ويخاف ربي هالكلمه اللي حاسس بها انا يخاف ربي سيرتو الناس اللي تبيع في العليل شو هالقشاره والفلاح اللي يخاف رب نرجع اللي يخاف رب
2: صحيح. لا هم ما خافوش ربي جمله
0: مش الكل مش الكل
2: قال الكلمه دي فرصتنا.
0: اي مش الكل يا سيلوتي عاد ما نعموش فما البيت
2: يعني انسان عرف ما احنا ولد بتوار ونمشي وبعدين البتوار.
0: اي مش الكل
2: بعدين
0: مش الكل مش الكل
2: قال لك هي فرصتنا باش نغتنموا الفرصه.
0: فما لا فما اللي يستغل معناها اما مش ديما نحبش نعمم عليه خاطر شوف نقول لك حاجه كيما انت في دارك انت في عائلتكم تو فما البي وفما الخايب ولا
2: صحيح
0: في عائلتك كلهم بهين
2: لا
0: صحيت كيف كيف في الشارع هكاك في البطواري هكاك في كل في الرحبه هكاك دونك فما البي وفما الخايب في كل بلاصه والله يحبب الناس في بعضها وربي يهدينا وكاو معناها هذاك الواحد شنو يقول يا سي لطفي. انا فرحان برشا سيدي اللي سمعت صوتك سلم لي برشا على العائله الكل سلم لي على الورديه انت خارج وانت تقول لبراهيم محمد مسلم عليكم وهكاك
2: يبلغ مقدم شويه تهاني
0: بالعيد ماله ماله
2: اي المرحومين ساعه اللي توفوا
0: وخلوا الله يرحمهم
2: أنا في العيد نتذكروهم خاطر العيد الكبير ما تعرف لما هي في العيد الكبير الكبير ذكروه ديما نتذكروه نذكر بابا الله يرحمه إبراهيم بن عمدوني
0: الله يرحمه نعم
2: في حمادي العلوي زي حبيبي وعشيري وفي مقام بابا سي نبيل بن منصور سي محمد المزوغي سي البيجي الرئيس زي حبيبي برشا زادة سي علي حمودة أخويا زيزة الله يرحمه فتحي بن عمدوني
0: الله يرحمهم الكل
2: وصحابي اللي حيين مازالوا معناها التاكسيات سي كمال المزوغي سي كمال بوشلاكة سي جلال بن منصور سي خميس الدراجي سي حسن العمدوني هذوما كل زملائي وخواتي وحبابي
0: تاكسيستي هذوما الكل هما
2: الأغلبية تاكسيات زي حسن بن عمدوني زي أخويا
0: ربي يفضلك
2: الدراجي زي الاصبح للعلوش خميس الدراجي جلال بن منصور زي تاكسي وما ما يعرفش
0: يرضى اسمع قد ما مش ناعي اسمع اللي يذبح لك شنو اسمه اللي يذبح لك شنو اسمه
2: سي خميس الدراجي
0: قداش خذاه قداش خذاه
2: والله ما خذاه حتى فرنك
0: هاي ريت هاك ريت كي خدك فما الباهي
2: حبيبي حبيبي برشا
0: ريت كي خدك فما الباهي ولا
2: فما الباهي
0: هاي سيدي الله يفضلكم ان شاء الله لا يقطعكم على بعضكم
2: زاد سي كمال بوشلاكه زاد راه مصلي على النبي علي
0: هاي شنو يذبح مليحه
2: هذايا صناعي في الذبيحه صناعي
0: هاي سيدي يقصدوا ربي وعملوا شركة وعام الجاي إن شاء الله ها كل واحد في بلاصة وبدأوا تكتكوا فيهم على بعض خلي التاكسي على شيرة ونهارين العيد هذيك أخويا كورسة به
2: أي.
0: إن شاء الله ربي لا يقطعكم على بعض
2: أي. عايزك سي كمال مزوغي يعمل العملية دينرمان قلوا إن شاء الله
0: لطفاني سلم لي على سلم لي على سي كمال برشا قلوا إن شاء الله لباس وإن شاء الله تقوم لنا بسلامة ربي والله لا يقطعكم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سيدي محليك ومحليك نحب انا اللمه نتاع اصحابك وكيبداو يحبوا بعضهم برشا كيما انا نحبك انت سيد هاني قولها فات الوقت الخمسه دقائق نتاعنا اون تو كان نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا نعاود نذكركم تنجموا تكلمونا بيبليستي مستعجل يا لطيف يا لطيف اش تحب على البيبليستي نعاود نذكركم 31 328 328 هو الرقم اللي تطلبون عليه بطبيعه نستنى تليفوناتكم في ثاني ايام العيد

0: Publicité.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمت العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكرة من الدار.
4: توبنت very fiber people.
5: حتى 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديور اف ام سبيسيال عيد.
2: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. السلام عليكم الناس الكل. 10:07 على ديوان فام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. السلام على كل اللي يسمعوا فينا في الخارج خاصة توا واللي متبرانشين معنا. نقول لكم كلمونا زاد على 31 328 330. ديريكتومون نمشي للتليفونات بتاعكم. ناخذوا امنا معنا من تونس. امنا نقول لك مرحبا.
3: صباح الخير خويا.
2: صباح النور.
3: عام تحيي بخير.
2: سنين دايما يا لالا. شنو حوالك؟
3: يعيشك لاباس والله. الحمد لله في نعمة.
2: الحمد لله ان شاء الله ديما في نعمة يا ربي.
3: امين يا رب. ان شاء الله جميع المؤمنين يا رب العالمين.
2: امين يا رب. شنو حوالك؟ شنو حوال العيد معاك؟
3: لا صفا والله الحمد لله لاباس.
2: صفا تعدى بالقدا؟
3: لا بالقدا بالقدا.
2: هاي بيه. الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله كل شيء بالقدا. تلميتوا العائلة ولا؟
3: لا تلمين. الله نصلي عندي احنا كل عام تتمو كل عام.
2: الحمد لله.
3: بكلا 40 في الدار كل عام بعضنا كل شيء.
2: انت وشكون؟ انت وشكون تتلم؟
3: ولا ده يعني احنا ودارها عمومتي.
2: خمسة. ايه.
3: تتمو ما بعضنا نطيبوا ما بعضنا ونفكروا ما بعضنا نشوي ما بعضنا نعملوا كل شيء ما بعضنا.
2: احسن جو. والله احسن جو.
3: جو والله جو الصغار شيخين عاملين جو. واحنا زاد عاملين الكبار عاملين جو.
2: مكيد.
3: كل عام حين بخير.
2: ان شاء الله سنين دايما يا لالا. والله ان شاء الله سنين دايما. محليها اللمة ذيك عندي برش عليها.
3: والله محليها بالحق. والله محليها محليها والله. احنا في عيد كبير وعيد صغير ديما ملمومين.
2: انت رجعتني ليميت متاع صغر معناها ذيك اللي كنا.
3: احنا متاع الصغر ذيك قاعدين وخبيناها على والدينا. قعدنا احنا نعيشوا فيه تو الكبار مع اولادنا ولاد اولادنا فهمت.
2: هو
3: قاعدين نعيشوا فيه.
2: محليكم والله محليكم والله. ان شاء الله ربي يفضلكم ويبعثكم وربي يحفظكم.
3: يعيشك يفضلك انت صحتك يفضلك ان شاء الله امنيتك وبايك وما عندك
2: في يعيشك. يعيشك يا لالا. علاش كنت تحب تعيد يا امنة؟
3: انا نحب نعيد اول معايا في الدار اختي واخويا نعيد عليهم ونقول ان شاء الله كل عام
2: سلموا عليهم
3: عايد على يعيش سلمك نعيد على ولدي ومرته وليداته زكريا وليلي نعيد عليهم ونقول ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير نعيد على دار خويا فارس وخسام ومرت خويا نزيها وبنته سيرين
2: كل
3: خويا الله يرحمك. وذاك هو ذاك هو العيد
2: وذاك هو العيد وذاك هي
3: والعام كيمشي ما عادش يجي وذاك هو
2: الله يرحمه وينعمه
3: يعيش بتعيش وترحم يعيش تعيش ولدي الغالي ربي يفضلك ان شاء الله
2: يعيشك يا لالا.
3: على عائلتي الكل اللي ساكنين معايا والجيراني والحبايب والاصحابي وصاحبتي الانتين هادي بن عمار صاحبتي عربي بقرة صاحبتي زارة فتح الله ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وسلم على دار خوالي وبناتهم ووليداتهم وكل خالتي الله يرحمك بيت سوا علي ميت النومة الله يرحمه ربي فضلها وليداتها ونعيد عليهم الكل ليك ونعيد على ولد خالتي في الحج وقول ان شاء الله تروح لاباس
2: ان شاء الله يا ربي.
3: اي والله يعيشك عايش ولدي الغالي ربي يفضلك وتسلم على اللي يعرف امنه تربيتي في جمرت الكل كل كل من الطرف للطرف
2: يا لالا ربي يفضلك وان شاء الله ربي يعزك وان شاء الله ديما نسمع على السويت هذايا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. محليك يا امنه رجعتني للذكريات مزيانه برشا الذكريات اللي يمكن توا ما بقاش نشوفوهم في وقتنا مالوغوزمون على خاطر نعم
3: الحمد لله قلت ليه مازال موجود والله احنا في جمرت معناها احنا توا ما نقولكش انا نسكن في جمرت العربيه ما معناها قاعدين ذاك هو كعاداتنا نتاع جدودنا الاولانيين اللي عش اللي تربينا عليهم احنا وتربينا عليهم والدينا قعدنا احنا في من التو
2: وهيك الباهي والله ذاك اللي يدوم والله ذاك اللي يدوم. ايوي ايوي
3: كلمه طيبه وكلمه الحلوه والعيد يمشي هكا ويوفى ونتقعد واحنا ديما حبيب واصحاب نحبوا بعضنا فهمتني هذاك شنو اللي نحبوا
2: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا امنه. شكرا ليك يعطيك الصحه امنه. محليك ومحلى التليفون كما قلت امنه رجعتنا للذكريات قديمه برشا ذكريات اللي تتلمت فيها العائله الكل. هاي قالت لك على العمومات الكل الناس كلها ملمومه فردار الناس الكل فرد حوسه فرد جري فرد كذا صحيح هو تعبر وكي تبدا برشا تلقى مثال عائله وتلقى من عشان ستة عائلات ولا سبع عائلات وتلقى ستة وسبع عائلات شو ذبيحه وصغار ودنيا وكذا اما والله العظيم ما يبقى في الذاكره وما تبقى في الدنيا كان هذيك اللحظات هذيك اللي تعيشهم مع الوالدين وتعيشهم مع الأحباب وتعيشهم مع الأقارب وتقول هيك العام ضحكنا وهيك العام والآخر تذكر صبعه كي تعمل هيك تجرح بالسكينة والآخر من عشان هو تذكر كي زلق في الماء ومحليهم لسوفينير هذوكم والله ما يدوم ما يدوم وكان هذوكم. أنا نتمنى تو نتمنى كان جاء هكا عندي بداية منعش بالفلوس باللي تحب أنت نرجع نعيش اللحظات هذيك في دار جدي وقت اللي كنا نتلموا الناس الكل العائلة الكلها تتلمد ملو غزموت أو بشيء الكبار مشيت معاهم البركة يقول لك على غالب مي بالحق لحظات اللي واحد يتمنى انه يعيشهم ويرجع يعيشهم ولو حتى هكا دقائق صغيره. ان شاء الله ربي يفضلكم والناس الكل عاشتها توا وربي يبقيكم بالستر. نمشي ديريكتومون للقروان وين مدام خديجه تكلم فينا. خديجه نقول لك كل عام وانت حي بخير.
4: كل عام وانت حي بخير.
2: سنين دايما يا لالا
4: علينا وعليك. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. انت واللي هزت علي التليفون وقول يرحم والدي.
2: يعيشك وميمه اللي هزت عليك التليفون. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: تبارك الله تبارك الله.
2: يعيشك يعزك يا لالا وميمة. عز الناس عز الناس وميمة. ها نشكر فيها.
4: انت ها كيف طلعت تحب متاع قبل ما صاب ترجع لما هذيك امام
2: فخار زمني على غالب. انا صغير صحيح في العمر ما فخار زمني تربيت في في في, في الانتوراج هذيك تربيت في في عائله اللي الحمد لله معناها الناس كلها قرب لبعضها
4: ما كبير في القدر وفي القيمه وفي محليك محليك تبارك الله.
2: ربي يستر الله يعزك قدر. الله يعزك يا مدام خديجه ربي فضلك محليك كلامك.
4: ان شاء الله كل عام انت حي بخير انت ولا فاميم تاعك.
2: يعيشك
4: وتحية لعائلتي الكل الكل باش ما ننسى حد وجيراننا وخاصة بنوية عمي خاطر مازال كتوفى النهارات
2: الله يرحمه ينعم والله يرحمه ينعم ان شاء الله.
4: برشا برشا ونحب نحيي اخواتي الكل سواء اللي معايا ولا في تونس ونحيي عمي خميس
2: اسمع خديجة خديجة خليهم لي للاخر هاتوا نسميهم بالواحد بالواحد خاطر نحبكش تنسى حتى حد. اما احكي لي في القروين في في في اول نهار العيد شنو شنو تعملوا شنو طيبوا بالضبط ولا فهم شي عادات هكا سبيسيال اللي تعملوها خاطر انا بالحق ما منعش في القروين شنو بالضبط.
4: والله نعملوا برشا حاجات اما ماذا بيه مش في الديريكت فما حاجه في الكواليس لازم باش نقول لك عليها ما نجمش نبقى في الديريكت
2: بيه بي والله اسمع أما خوفتني وشوقتني زوز معناها ما هاتونك
4: ثم حاجه اورجانت ما نجمش نقولك عليها في الدريكت
2: باه ميسي شيء ما تقوليش لا ما نتعديوها خلنا اون باس مي سينو ميسي شنو طيب في وي اي
4: خدوش خلايا مشوي اما
2: اي باه باه دونك خلايا ومشوي باه كيما كيما كيما وي مدام خديجه نسمع فيك
4: وساعات نعملوا الملسوس وساعات الفطاير خبز الطابونة احنا نسكنوا في الريف.
2: ايه ايه مال عندكم تعملوا الطابونة في الـ في الـ في الحطب.
4: ايه تبارك الله طلع عني بي عنا برشا.
2: يا خديجة راك شهيتني خديجة تعرف شنو توا شهيتني في في طابونة وزيت زيتونة وهريسة.
4: اتمنى تزورني
2: والله ان شاء الله والله ان شاء الله يكتب ونجي نجي القروين وان شاء الله يكتب هكا ونجي بحديك.
4: انا ما تجي تجي الهندي زيتون وتعرف كل شيء.
2: وين نجي
4: ما نجمش منطق هكا
2: وين نجي شنو
4: يجي الهندي زيتون على الراس والعين نسبح والله نشري الخوي علوش وتهزب كله والله.
2: لا لا اسمع من شو انا نحب كيف نجي بحذاك وكاني من العائله ما غير لا تكاليف لحد شيء نحب نجي شفت ان
4: مرحبا بك
2: أما. نعرف انت عز قدرك ومحليك يا يا خالد
4: اني ما نشوفش خاطر اني ما نجمش نشوفك بكدا خاطر اني ما نشوفش احنا زوج مكفوفين واني ثالثه
2: مثالش اما نقول لك نحب انا خديجه كانك بالحق تعزني وتحبني نحب كيف نجيب حذاك ان شاء الله وربي يكتب نجيب حذاك نحب اللي فما في الدار ناكلوه هون هكيك ما بعضنا شبيك خديجه يا خديجه خديجه
4: نعم
2: شبيك اختي اش فما تو كنا
4: انا فما انا قلت لك تو نحكي لك في الكواليس ما نجمش نحكي الدري
2: باهي اسمعني قبل كل شيء قبل ما نمشيو للكواليس تو نكلمك ونفهم شبي خدوش اما اما اما قبل كل شيء خلنا نحيو علينا تو عيد هكا وخلنا نفرحوا وخلنا نحكيو كلمتين باهيين هكا ومحلينا ومحليك انت من قبيله من قبيله وانت هكا مش تعايد على الاحباب وعلى الاصحاب وعلى الناس تبارك الله محليك يا خدوش علاش هكا؟
4: امنيتي انا صلح ذهبي امنيتي كلمني سي جعفر هذه هي امنيتي وحبيت نكلم سي توفيق بوشنيق اما مرتين نطلب والله العظيم اللي تعدوا قدامي واللي وراي واني والله لا تعديتها
2: به انا هاتو ان شاء الله نعطي لميمه ديجا الرقم عندها هي ديجا وتحاول ان تخليك على اتصال معاهم ان شاء الله يكلموك جعفر ورفيق ان شاء الله ما يتبقى
4: انا انت تحب نحكي لك على في الكواليس اما يرحم والدين والديك نحبك توصلها
2: باهي الله يبارك يا لالا خلينا تو ان شاء الله نكلمك في الكواليس وفهمني شنو الحكايه وخلنا اللي نجم نقدر عليه مي سينو انت خدوش هاي قولي عشكون تحب تعيط هاي خنبدلو شويه ريت
4: الكل خاصه على عم خميس وعلى دارنا الكل الكل باش ما ننسى حد نعيد عليك انت على
2: الله يعزك الله يعزك
4: انا ماذا بيا غنيت عشاش سالم كي خيالك طل يا امي على خاطر اني امي متوفيه
2: هكا عليه باهي ها سيد المخرج شوف لنا الاغنيه هذيا شويه اخر دونك ونعديوها سينو انت نحب نسلم عليك برشا خدوج ميرسي يعيشك يا خديجه محليك خديجه اسمع هي صحيح بكيت شويه هكا ولا منعش شنو ولا ان توكا الحكايه مي تحس المراه طيبه برشا المراه قالت لي ايجا وش يهمك نذبح لك علوش ومنعش شنو معناها المراه اللي في ايديها مش لها ان توكا محليك يا خديجه قلبك احسن للدنيا محليك ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى والله لا يبكيك والله لا يوجعك والله لا يخليك حزينه لحتى لحظه ان شاء الله يا ربي يفرح قلبك ويفرح كل قلب الناس اللي قاعده تسمع فينا الكل ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى والله لا يخلي حد هكا لوجيع والله لا يخلي حد هكا متقلق ولا معمول ولا ما نعرفش شنو هي الظروف كل واحد ودنيته كل واحد وظروفه لكن ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا بركه هالعيد وبركه هالعواشر هذيا ان شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم الدعاء هذيا على كل ان انا نقول لكم نمشيو مع المزيكا ايمون يلتحق بالفريق الزعبار سيغادر الفريق والحمد لله ارتحنا منه شويه كميم زعبار والله تعبناه برشا اليوم معانا ايمون يلتحق ايمون كل عام وانت حي بخير هاش نحو الجبس باهي سافا العيد في جبس جبت معاك تعرف حاجه ولا ها ليه هاي بري هات الموسيقى ما جيب شيء

0: Heroin, Beja, Seliena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: Ok.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونشكركم على كل التليفونات اللي قاعده دخلتنا على 31 328 328. قولكم اذا كان زاد ما تحصلناش عليكم توا ولا ما اتصلتوش بينا توا تنجموا تكلمونا وبعث لك حتى الارقام تاعكم تحطوهم عنده ميمة. بيان سور البرنامج متواصل معكم حتى لاخر النهار حتى للنص الليل مع يلدز وعزيزة. ديراكتومون نحكيوا على الباك. قبيلة كنا نحكيوا شويه على الباك وقلت لكم انه الباك راهو فينالمون حاجه جدا وما عاملين لها احنا هكا قاوة قوة و و و ولكن هي والله العظيم في اخر المرحلة تكتشفوا اللي هي حاجة بسيطة بارابور ما سيعترضكم في بقية المشوار في الحياة كلك سواء في بعد كي مش مشيوا للفاكولتي في الخدمة في الدنيا بعد العرس حاجات هالحاجات هذه الكل تكتشفوا للباك نقطة ما جات شيء قدام المعارك الاخرى. وانا نقول لكم كأيها معركة وكعركة من العركيات هي في الاخر تحسم بالامور النفسية تحسم نفسانيا. معناها إذا الواحد نفسانيا مرتاح وإذا كانوا محضر وإذا كانوا فما حاجات يعملهم وإلا نفسانيا لازم يحضرهم يدخل المعركة هذه هو ربح ربح. معناها ما لا شك فيه. دونك أنا نتوجه لكل اللي باش اللي قاعدين يسمعوا فينا نقول لكم ركزوا معنا مليح خاطر فما برشا حاجات اللي باش نفوتكم بهم في طريقة في تعامل مع كيفاش نتعاملوا مع تلين تلباك وحتى الأولياء زادة في يهمهم برشا الموضوع هذه. مش لازمك ستريس ومش لازمك الحاجات اللي نعملوه الكل وهيك الموند اللي عايشينه معناه مالوغوزمون يزيد يصعب المهمة على المجتزي الامتحانات. انا اقول لكم الاسئلة اللي تطرح كيفاش نتعاملوا مع تلاميذ الباك نفسانين خاصة قبل استئناف الامتحانات الاسبوع الجاي. ضيفتنا في المباشر الدكتورة والاخصائية النفسانية سلوى خليف تعطينا اكثر تفاصيل. نقول لك مرحبا بك مدام سلوى وكل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا وعيدكم مبروك كل عام وانت حي بخير.
1: مرحبا بيك كل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك
1: سين دايما يا لالا.
2: عايشك اجمعي.
1: اش نحوال العيد معك قبل كل شيء؟
2: والله سفا الحمد لله
1: سفا الامور باهية العيد تعدى عال شفت لا العائلة بيش. تلقيت مع الناس الكل؟
2: لا والله لحد الان شوية وبرا كان القريب القريب.
1: لا ماذا بيك تزرب خاطر انا راو العيد ما هو والله لا والحم بالنسبة لي اللي ولا يعلوش ولا حد شيء بقدر ما انه الناس تمشي لبعضها وتواصل بعضها هذيك اللي يهم. على كل المدام سلوى انا نحب نشكرك اول حاجة على قبول الاستضافة ونحب ناخذ منك لو ماكسيموم الحاجات اللي تنجم تفيد التلامذة الاولياء الكل ما هكا مجتزي الفترة هذية متاع البكالوريا قبل ايام من الباك. شنية اكثر حاجة تقلقت تلامذة نفسانية؟ شنو هي الحاجات اللي انت بتجربتك بمعرفتك تعرفها انه تقلق المجتزي الامتحانات نفسانية؟
2: ليه هو بصفة عامة الامتحانات الكل معناها عندها هذيك الواحد يخاف وكنا مرينا بامتحانات وكل واحد لازم ثم شوية رهبة لازم يخاف شوية الى اخره. لكن ثم حاجتي حاجة اللي قلت عليها أنت تو في التقديم أنه الواحد كيف يبدأ ديجا محضر روحه كيعرف أنه محضر روحه ديجا هذيك تنقص برشا نسبة من ستريس. هذه الحاجة الأولى اللي نحب نضيف عليها هنية. الحاجة الثانية هو أنه معناها أكيد الناس كل تحب تنجح يعني واحد الباك صحيح هي ما هي نقطة في الحياة ما هيش هي كل شيء لكن هي معناها عندها قيمة لأنها هي اللي مش تحل لنا آفاق هي اللي باش نمشيو بها بلاش بها مش نمشيو للجامعة إلى آخره. لكن إذا كان أنا نعرف روحي بصفة عامة معناها إمكانياتي متاع نجم نكون كان معنا في مستوى مثلا جدي نمبورتكوا نجم نجيب 12-13 ما نجمش نفوتهم. يزمني نعرف أنا إمكانياتي وقدراتي حتى كان أنا كنت نحب مثلا ماذا بيا ماذا بيا هكا في خيالي للواسع، ولا في مثلا ماذا بيا لو كان نمشي مثلا الشعب الطب، ولا نولي مهندسة، ولا اللي هو
1: أي.
2: إذا كان أنا نعرف روحي إمكانياتي ما تسمحليش، ما نتعلقش بحلم ما هوش واقعي. خاطر معروف أني أنا مثلا راني كان حتى باش نقتل روحي بالخدمة، ثم بتاتر
1: ثم ليميت، ثم حدود الإمكانياتي معني
2: ولا، وكل حد وطاقته وكل حد معنيها وإمكانياته وكلي كما نجموش ناس كل ما ناش عنا ناس كل نفس القدرات ونفس الإمكانيات وكل، أما يزلنا نعرفه أحنا معنيها حدودنا. تبقى الحدود هذية إذا كان ينحضر روحي معناها نجم نوصل للحدود متاعي اللي أنا نطمح لها، ولا اللي نحب نوصل لها إلى آخره. وهذيك ونعرفوا الناس كل اللي راهي الباك ما هيش تحضير متاع جمعة في آخر العام، ولا معناها هو لأن باش نعديو امتحانات على برنامج متاع عام كامل. دونك معناها نهارة التويلة نقولوا تروتيش، يعني نعملوا دير التوش للحاجات اللي ما زالت ناقصتنا. دونك التروتيش هذية أو دير التوش هذو ما كيفاش باش نعملوهم بعد ما نكونوا احنا ديجا عملنا هيك هيك التحضير المسبق اللي تو معناها باك بلون ما ندري شنو بينصير واحد حضر الباك بلون إلى آخره. ما أول حاجة ما نخليش روحي لآخر وقت، يعني نقوم الصباح مثلا باش مش نمشي نعدي من عش دي نمبرتكوا مع عش تاريخ وجغرافيا ولا من عشنوا، نقوم الصباح باش نزيد نراجع له، خاطر هيك متاع اللي راجع وانا في ستريسي راهو سيرتين ماما واش بشي
1: مش كابتة مش بشي بقى
2: حاجة كبيرة. ايوة مش بشي كابتة منه واحد حاجة كبيرة تو في هال معني هالوقت الصغير اللي مزيء. نجم نجي نشوف أنا شنو ما بينشر، نعمل هكا جدولة حتى صغيرة شنو ما المواد اللي هي هامة بالنسبة لي والأهم، أو شنو المواد اللي نحس روحي ناقصة فيهم مازلت مانيش محضرة لهم. نجم نكون عندي مادة معناها مات ولا فيزيك ولا اللي هو نعرف روحي سافا وموري مريقلة، لكن عندي مادة أخرى نحس روحي عندي فيها صعوبات
1: ما زلت ناقص فيها شوية،
2: نشوفك الصعوبات هذيك باش نتجاوزها باش ما نجيش نهار الامتحان نلقى روحي قدامي حاجة أنا مانيش مانيش فهمتها مانيش مستوعبتها إلى آخره. حاول نشوف شنو اللي ناقصني. به هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحاول نبعد على هيك وسائل التواصل الاجتماعي، طول النهار نحكيه في الواحد وساعات في الحكاية ذي نبدأ مش يجينا مش يطيح ندرشنو مش يجين ندرش كن هو لا لا سنة مش يجي سهلة خطر عمني والجيت صعيبة، ماذا بينا نبعدو على حكاية ذي ونقصو من هيك معني خطر حاجة ستيميلانت والتعب في الأخر وساعات تشتت لنا ذهننا هيك ايه. يقول هكو
1: فما تلمذة مثالي يقول لك نصبح الريفز ولا نبقى نسهر الريفز باش لو ماكسيموم نعدي الامتحان ولا نكمل الكابتي اللي مازال، اسكو السهرية تفيد ولا ما تفيدش؟
2: والله
1: في فترة الامتحانات ما نحكيش قبل هذيك مضرة معني اما في فترة الامتحانات
2: مش نجيها انا حتى هذي حكاية النوم وكلك انا حسب معنيها تقديراتي اني نصبح الريفز يعني يمكن ثم بعض ناس تجم معنيها تكمل نهارها وتقرأ وتعدي الامتحان، اما كيفاش اذا كان انا مرقدتش معنيها كيفاش مش نجم نخدم ونبدأ مركزة بالباهي إذا كان واحد ما يكونش ارتاح وريح مخه كيفاش مش ينجم يركز؟ معناه واحد باش يقعد هو ديجا يعني احنا كي نحكيو جينيرالمون على القدرة على التركيز
1: أي.
2: يعني ما تفوتش معناها ما تنجمش تقعد شوية واحد مركز، خلي مش نقعد انا الريفز للصباح وبعد نقوم يدوب ماني نحضر روحي ونمشي باش نقعد اربع سوايع ولا ثلاثة اربع سوايع على الاقل على الاقل ساعتين باش نقعد مركزا نخدم. انا نتخيلها حاجة صعيبة وواحد باش يتعب ماذا بيه يرقد ويرتاح ويريح مخه باش يجم يركز بالباهي.
1: فما حاجة زادة مهمة إنه في فترة الريفيزيون مثال تلقى تليم ذات مثال عاملين دي جروب متاع مراجعة يراجعوا مع بعضهم ولا غيره فتلقى أنه مثال واحد خير من الآخر مثال في ماتير معينة ولا محضر أكثر بوتيتر ولا فهم أكثر دونك المقارنة مع الأصحاب ولا النتائج متاعهم قداش نجم تأثر نفسانيا على الامتحانات؟
2: والله يتنجم تأثر برشا إذا كان أنا نكون خاطر أحنا المشكلة ومية عنا يسر ذيك المقارنات أي. وهذا اللي نرجع أنا الكلام اللي قلته إذا كان أنا نعرف روحي نعرف إمكانياتي ونعرف حدودي ونعرف قدراتي فأنه يكون ثم شكون معناها سبقني ما يزميش قلقني معناها إذا كان أنا نعرف اللي الشخص ذيك من البداية راهو مثلا ما نعرفش يكون قرينا مع بعضنا قديش من عام ولا حتى كان العام هذية الأخير وكله نلقى الشخص ذيك هو ديجا بطبيعته عنده معناها قدرات ولا يخدم أكثر ولا إذا نعرف حدودي يزمني نتقبلها معناها ما نقعدش نقارن في روحي نحط روحي أني أنا نحاول جهدي بيان نحاول نعمل اللي عليا نحاول نعمل جهدي من غير ما نقعد نقارن روحي بإكس وإيجري خاطر كل حد طاقته كل حد إمكانياته كل حد قدراته نركز على هذه أكثر
1: شنو النجم ننصحوا زادة الأولياء في علاقة بالموضوع هذا معناها دورهم مهم جدا في التحذير للامتحانات معناها دور يمكن خلينا نقول من أهم الأدوار اللي تنجم تنجح التلميذ وإلا ولا يفشل اللطف معناها شنو النجم نقولوا لهم فينالمون
2: أهم الأدوار أنا حسب رأيي في المشكلة هذه مشكلة الامتحانات بصفة عامة أني أنا نقعد نحط ولدي ولا بنتي معناها يعني نعمل إسقاط على الستريس متاعي نعمله إسقاط على ولدي ولا بنتي ونبدأ أنا خايفة ولو كي وبركسي وما ندريش كان هي دونك إذا كان أنا بالعكس نحاول نشجعه نحاول نحسسه اللي هو معناها يحاول يعمل اللي عليه يحاول معناها يركز يحاول ما يكونش ستريسي معناها يزني أنا ما نكونش ستريسي أنا نتقبل أنه مثلا ولدي ولا بنتي هيك حد إمكانياته يجم يجيب 12 ما يجمش يجيب 14 يجم يمشي ما نعش أنا شعبة شنية ما يجمش يمشي الشعبة أخرى يزني أنا نتقبلها ما نقعدش أنا معناها معاملة ولا هكا نحسسه لأن الصغار رام يحسونا حتى ساعات ما نتكلموش رام يحسونا قلقين يحسونا ستريسي فنحاولوا معناها احنا بيدنا نرخفر واحنا ما نبديوش ستريسي ونتقبلوا الواقع متاعنا كانوا صغير لباس سفا وكل ليه كان فماش عليش نستريسيو للدرجة كبيرة نحاولوا نشجعوه نحاولوا نعرفوا احنا شنو ما مثلا لي ماتير ولا الحاجات اللي هو به فيهم نثمنوها نزيدوا نركزوا عليها شويه ونثمنوها ومعناها ونحكيوا معاه هكا بهدوء من غير ستريس من غير قلق من غير هكا ما نكونوش مفزوعين برشا زيدا
1: فينالمون هذه بعض النصائح والأكيد أنه نصائح برشا وفما برشا ما يتقال في علاقة بالموضوع هذا ولكن كل ما نتمنيه هو نتمنيه النجاح لتلميذاتنا لكل إن شاء الله يا ربي كما قلت نسمع الصغاريت في كل الديار وكل الناس والله يفرح كل الأولياء خاصة بعد تعب متاع عام كامل وبعد مصروف وبعد جهد وبعد ضغط وبعد كل ما نعرفه بطبيعة الناس الكل في علاقة بموضوع برافو على الباك ان شاء الله. يعطيك ما تتمنى مدام سلوى خليف. نشكرك برشا على مداخلتك هذه الاخصائيه النفسيه في علاقه بموضوع الباك وبالتحضير لفتره الباك ولفتره الامتحانات. فتره مهمه جدا, فتره راهو كيف قلت انا في المداخله يمكن في الدخله من الاول قلت انه راهو معناها ما تعطيهوش اهميه كبيره برشا, مش معناها راهو الباك حاجه زايده ولا لا, حاجه مهمه, فتره مهمه, مرحله انتقاليه, خلينا نحكي هكا يمكن بعبارات يفهموها التلمذات ويسمعوها ديما عفوا, فتره انتقاليه في حياتك, انه الباك منه هو مش تنطلق الى مرحله اخرى مغايره تماما اللي ما عشته في حياتك السابقه الكل, ولكن ماهيش بالخوف ولا ماهيش بالرهبه ولا ماهيش بك هيك الحاجه الكبيره اللي فريمون يحكيون عليها. ليه؟ هي امتحان كايها الامتحانات, يمكن حتى اسهل من بقيه الامتحانات, وهنقول لكم علاش اسهل من بقيه الامتحانات, لانه بالتاريخ وبالتجربه وتنجم تسال وتنجم ترجع وتسمع حتى لي راديو اللي قبل حكينا في على موضوع الباك والا الناس اللي عدت الباك تيقول لك انه الباك وامتحانات الباك راهي اسهل برشا من بقيه العام. هاو علاش؟ وتنجموا تسالوا حتى اللي في الوزارة ينجموا يقولوا لكم معناه يجي دوفوار ولا اثنين يمكن صعيب هذيك اللي راهو هكا معناها. وانا نعرف يمكن حتى في التحضير نتاع الامتحانات في داخل الوزاره وداخل داخل الادارات راهو يقول لك نعمل هذيك الدوفوار ولا اثنين اللي يبدا صعيب شويه اللي مش يخلي يعمل الفرق في التميز بين تلميذ وتلميذ اخر. الدوار هذاك الصعيب هو اللي مش يخلي مش الناس كلها يلزمها تنجح ب 12 و13 و14 ومش الناس الكل معناها تمشي. ليه؟ فما شكون يلزمه يكون 19 وال20 وفما اللي اقل منه 16 وفما اللي 12 وفما اللي 10 بالملي وكل واحد معناها هذا هو. دونك الدوار الصعيب هذاك اللي مش يجي هو مش يعمل الفارق في التميز. ما تبقى راهو الوزارة والمعلمين والأساتذة اللي حضروا الامتحانات هذوم راهو يعرفوا انه الامكانيات ما هوش الناس الكل عندها نفس الامكانيات, ومش كل الولايات عندها نفس الامكانيات, ومش كل الاولياء عندها نفس الامكانيات باش صغير ويقرأ نفس الشيء. معناها راهو يعرفوا مثال في مدرسة في ليسي في منطقة فلانية في منطقة كذا راهي ظروفها والمعلم مثال متاع العربية راهو عامتها ما كانش موجود, وراهو يعرفوا انه راهو الاساتذه بتاع المات ناقصين في المدرسه في الليسي الفلاني. دونك كيف يعملوا دوفوار يحاولوا يعملوه لو ماكسيموم ادابتي مع السيتياسيون هذوما اللي صاروا الكل باش يعطيو التلمذات باكثر حظ انهم ينجحوا ويكون عندهم نفس لا شانس بينهم وبين غيرهم اللي تلقاه قرا في ظروف باهيه على الاخر. دونك هذا يطمنوا به راكم داخلين على امتحانات اسهل برشا من الامتحانات تاع وسط العام, الشانس نتاعك انك تنجح اكبر برشا من انك تنجح في وسط العام. دونك هذايا ادخلوا بيه ومتاكدين منه وهذايا على ضمانتي, وهاو نحلف لكم والله هذايا هو اللي صاير معناه. ما تبقى راهو التحذير راهو هو صحيح يقول لك التحذير مش ليل سهل الله معناها مش من توا تجي تقول هاي مش نبدا نحضر, ولكن حتى اللي ما حضرش قبل واللي ما قراش وسط العام راهو مش معناها نهايه العالم, ومش تدخل بمعنويات هذيك اللي انا لا ما قريتش عام كامل باللي باش نجي توا وننجح. اي نعم والله العظيم تنجم تنجح. الفايده انه نقول لكم السر في الامتحانات شنو هو السر؟ في الوقت. راهو اللي يعرف يلعب بالوقت ويكور بالوقت نتاعو هو اللي ينجح. اش معناها؟ بما معناها انك تنظم وقتك ادخلوا ما تسالش. ما انا مش باش نعطيكم انا توا مش المجال باش نعطيكم لي زاستيوس ولا الحاجات نتاع الجيستيون نتاع الوقت نتاعكم, ولكن تنجموا تدخلوا على الانترنت تدخلوا على اليوتيوب تلقاو كيفاش اكتب كومون جيستيوني لوطون ولا المعاش شنو تو تلقاو دي زاستيوس تلقاو دي فورماسيون تلقاو حاجات اللي هي تنظم بها وقتك, وقتاش تقوم وقتاش تتريفز قداش تقعد تريفز وقتاش تمشي تتفرهد. الحاجات هذه كلها هي اللي تخليك انك تعدي الامتحانات بتاعك كما يلزم. الله ينجحكم الناس الكل, والله يخليكم ان شاء الله فرحانين في قادم الايام. نحكي على النتائج نتاع البكالوريا تخي بيانتو هاو العام وفي مدام حال ان شاء الله ربي فرح العائلات الكل وربي فرح الاولياء خاصه. خاطر انا اللي يهمني اكثر والله مش انت اللي تنجح في الباك, اللي يهمني اكثر هو الولي على خاطر هو. مش نحب نزيد الضغط عليكم, اما نعرف الظروف ونعرف الدنيا ونعرف شنو تعب وكذا. ان شاء الله الله لا يخيبكم والله ينجحكم الناس الكل. 31 328 330 هو الرقم اللي تنجموا تطلبون عليه كل ما تحبوا تقولوه بطبيعة, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص نهار.
3: ديوان فم سبيسيال عيد.

0: سور يولدز عن تتلف في السهرية أنتو كان أقول لكم تكلمون على 31-328-328 وحتى لو كان مخديتش الرقم الأرقام متاعكم توا راهو يبقى من بعد تعديهم مع عزيزة ولا مع يولدز أنتو كان نمشي ديريكت مول تونس وين تكلم فينا صديقتنا زينب. زينب أقول لك مرحبا.
1: سلام عايش ولدي عيدك مبروك.
0: كل عام بخير يا زينب.
1: أنا كلمتك عمني وراهو
0: والله ننسى سامحني.
1: والله عيدك مبروك
0: يا كل عام بخير سنين دايما.
1: الله يرحم والدي.
0: الله يعزك يا لالا محليك
1: ويسهل قسمك انت والليدات الكل
0: يعيشك
1: وميمة وصطف الكل صطف الكل نحبكم الكل
0: والله حتى احنا نحبه
1: من داخل.
0: والله حتى احنا نحبه
1: عليك انت يلدز بيه يا الاخرى بيه اما انت قلت يا ربي يسهل لي في الوليدة ذي خطر نعزك بس نحب نكلمك.
0: الله يعزك الله يعزك الله يعزك برشا.
1: انا ربي استجاب لي واستنيت من الصباح انا هزيت علي برا يسهل قسمك.
0: محليك يا لالا والله محليك يا اسخ
1: نستر عرضك نستر عرضك يوم العرض
0: يعيشك
1: أمة محمد إجماعين.
0: والله ينورك. والله لحمي شوك والله العظيم لحمي شوك.
1: ديما تهز علي أنت. الوالدة عندها توا عامين عمليه ولا عملت العام اللي تعرفيه توفت وسنة عملت عام.
0: الله يرحمها إن شاء الله.
1: صوتك السمح نحب نسمعك يا وخي أنت ورفيق
0: والله
1: عز برشا
0: يا عز قدرك.
1: سلم لي عليه وعدي هولي قلت لي باهي ومن بعد مثال انتم لاهين في خدمتكم ربي عينك
0: ها خلينا نقول لك حاجه مش انا راهو ما نعديش احنا دار شنو نعمل ولا للامانه هما مثال رفيق يخدم في تونس وانا نخدم في صفاقس شنو نعملوا
1: دونك
0: احنا ما نشوفوش ديما اول حاجه معنا نشوفوا مره بعد قداش وثاني حاجه شنو نعملوا نبعثوا احنا للي
1: حتى ما سمعتش رفيق سمعت صوتك انت سمح انت
0: الله يعزك
1: الله
0: حتى رفيق هذاك اخويا وكيف كيف وكل مخيين معناها ان شاء الله ربي
1: في الدارين في الدنيا وفي الاخره.
0: الله يعزك يا لالا
1: محمد اجمعين وعيدك مبروك ويحييك لمثيله. وانا بصراحه سلام مسريتش العلوج اما اخواتي ربي يفضلهم بابا جاب ذريه صالحين
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قالوا لي ما غير نستدعاوك هاكا اسم بابا بشير قالوا لي بشير يعيط لك يفضلك علي مشيت عيطت غادي انا وراجلي ولدي
0: الحمد لله الحمد لله
1: قسمك.
0: ان شاء الله ديما ملمومين
1: اللي خاف ربي
0: نقول لك حاجه زينوبه
1: قبيله انت باش نقول لك حاجه سمعتك والله بالحق انت ادخل الوزاره به خاطر علاش انت قلت نحينا من برقيبه الله يرحمهم القدم وجدد اما بصراحه انت قلت مصاب يعملوا رحابي رحبه يعني ويعملوا فيها الوحدين مشاريع وتتشوف الخير يدز كما ثبت المطر ربي يرزقنا ويرزقك أمة محمد أجمعين إذي به فكرتك إذي لو كان أنت تدخل الوزارة وتولي تعمل كل شيء هو قيس سعيد سمح أما أنت زيد أنت سمح أنت تعطي حلول الكل
0: أنا قيس سعيد سمح الفيدة لو قيس سعيد سمح
1: أنا من عام 20 عملت العملية وبطلت الخدمة والله نسمع فيكم تونس بيكم
0: ربي يوسك إن شاء الله
1: والحمد لله وليت نمشي ويرحم أخواتي قدوهالي وزوجي عمل لي المساج قسمه هما وانا مشيت كان قالوا لي بدعاء الخير والبيجامه اللي فوق مني ومشيت عملتها والحمد لله وانت سمح انت وميمه والكل كل كل ربي يبقى عليكم الستر وعجاب الستر.
0: الله يعزك الله يعزك يا رب الله يعزك محليك ومحلى كلمات
1: محمد اجمعين
0: يا ربي يفضل
1: كلمك تنسى المورال انت.
0: لا يا ربي يستر ربي
1: قلت لها بربي نهار متاع فرحه والله يعطيك الصحه انا عمناول نزلت من عملية زيدة وليت نبكي وانت يا اخويا رضيتني وليت هكا ماني كيك يقولوا لي قلبك ابي نضحك منه نضحك منه الله غالب
0: لا بيس لا بيس اسمع والله راي ما تتشد الدنيا وما تعكس وما تكبس وما كذا الا ما ربي راه محضر لنا حاجه ما خير والله هذه الام بي حتى في حياتي الخاسره والله ما هاني نقول لك
1: معناها راضي عليك
0: الواحد
1: راضين عليك انت
0: الواحد ساعات يعيش راهو ظروف ويعلم بيه كان ربي وساعات ومن بعد ربي يعطيك يعوض لك ثاني يوم ثالث انا نعطيك
1: حكايه نعطيك اللي في القلب في القلب
0: نعطيك حاجه هاي خاصه جدا والله العمر هكا انا قبل مثال كان العائله الكل تبارك الله اولاد العم والكذا كلهم بكره هبهم ودنيتهم وجوهم به وانا على سخيه وتاكسي وكذا ديما نقول يا ربي معناها الحمد لله وكو واحد شنو يقول يبا بعد ربي الحمد لله من عليا بالكرهبه وبالكذا وربي يرزقني ولاباس ولاباس وخير من الناس واقل من الناس صحيت هكا هو معناها وما يهزين معانا كان فعلنا يا زينوبة راهو الكلام الطيب هذا ومحبة الناس
1: أمين علينا ربي بجاه النبي
0: أمين يا كريم أمين يا كريم
1: الحبيب بجاه بربيش نقول لك حاجة
0: أي بسرعة قل
1: حطيت لي محليك يا أمي
0: أحب
1: وشكري بزين مزخم وسوري وبلدي الكلكم بهين وتونس كامله به، اما كل واحد ارطل ارطل كل بلاد.

0: البطالة. أنا بصراحة شكري بزين محليك يام يحطيلي أنا بربي سندلل عليك شوية بربي يعني ما تحط الناس قسم كيفي الله يرحمه الويل ده تحبه وعني ما تحط الناس كمتاع أنا واش نحب في السرق بدل الجزائرية أني ساكر ذاك عشير عمري الله يرحمهم أما بربي بربي التونسي قسم كيفي بربي يرحمه
1: بيه ها سيد المخرج
0: أول أغنية تعمل هذي لميت الكل ربي يفضلهم والموت الله يرحم حط لي محليك يا عمي شكري بزي ماني وخيط
1: كاني حاضر الله يعزك هاي ديجا حذره هو ايمون بعد شويه يعدي هنا ان شاء الله فما قبيله بربي مدام نسيت الاسم نعتذر
0: زينب
1: لا انت مدام زينب سي بون جاونا به هاي الموسيقى ان شاء الله حاضر اما قبيله في بالي مدام خديجه فوالا كاني مش كما نسيتش طلبت
0: خديجة طلبت منك غنيه
1: طلبت مني غنيه وقالت لي بعد في الاوف قالت لي حتى كان مش موجوده عدي لي خدوجه نتاع شو اسمها الفنان التونسيه نتاعنا يا رب ها ضاعت علي الاسامي دخلت الدنيا بعضها يسرى محنوش فوالا يسرى محنوش دونك ايمون بربي يسرى محنوش خديجه وهذايا محليك يامي نعديها بعد شويه هي المدام زينب
0: برا عيدك مبروك
1: كل عام انت بخير يا لالا سنين دايما سنين دايما
0: ويرحم اللي جابك وسلم على الفريق الكل
1: يبلغ
0: الكل ربي يفضلكم
1: ربي يعزك يا زينوب
0: ويعلي درجتك يا وليدي السمح
1: يعيشك يعيشك زينوبة ربي فضلك محلاها زينوبة ومحلى حديثة ومحلى كلامها ومحلى كل كلمة قاعدة خارجة منها والله تحسها من قلبها محليك مرة فاضلة وربي يعطيك على قلبك على قد قلبك يا زينوبة نمشي ديريكت مول زغوين زغوين تكلم فينا مدام جليلة فوالا مدام جليلة مرحبا عسلامة
2: عسلامة
1: كل عام تبخير يا لالا سنين دايمة
2: انتوما بالامثل
1: اش نحوالك
2: متألقين هكا ومزهين العبيد الكل كي يسمعوكم والله
1: يعيشك يا لالا ربي فضلك اش نحوالك انت اش نحوال العائله
2: هاي لاباس الحمد لله
1: الامور باهيه ماشيه على العائله العيد تعدى سافا لاباس
2: الحمد لله لاباس والله يفرحوا برشا الصغار عندي يعني وليدات خمسه وليدات
1: بارك الله ربي فضلهم لك
2: عايشك وعملوا جو والله وبوم سلالم كل واحد سوايا صغيرة هكا
1: مالا ايه محليها ذوكم ايه مالا
2: بعدة كبيرة و... كل واحد سوايا بنته هو وحده والله عملوا جو
1: تي هذيك باش نعلموهم احنا العيد وباش نفهموهم العيد تي ما بالكنوت احنا كيفاش تربينا تي ما تربينا قبل كل عيد هكا الوالد يخلك الكنون صغير هذيك المروحة وكذا وتبدا انت تشوي وكأنك عندك ذبح علوش وحدك ايبا هذيك السعادة اللي خلينا من بعد نحبوا العيد ولينا كل عام نبداو نتجراو باش نعيدوا هكا ولا
2: الحق والله
1: اي دونك انتوما كي تعمل اللي تعمل فيه راهو صحيح و100% وواصل ورد بالكم نهار تقطع عليها العاده هذيا ديما شري لهم الكانون وديما حسسهم اللي فما حاجه مهمه وديما خليهم هكا يتجراوا على العيد وديما فما حتى ولو ما عيدتش حتى ولو ما خديتش العيد الاضحى يا سيدي هيك الحركه بتاع الدار والقضيين وكذا وهيك الحاجات كلها حسسهم اللي راه فما نهار مهم جدا على خاطر هو بالفعل نهار مهم جدا وما نحبش الحاجه هذيا تتقطع من بلادنا احنا صحيح مالوغوزمون الاسعار نتاع ليش كذا خليت برشا ناس ما عيدتش برشا ناس هربت شويه وبدات تهجر شويه في الـ في الـ في الـ المناسبه هذيا
2: اني ريت اني خمسه اولاد ومازالوا صغار هكا الكبير عمره 10 سنين والله وحارسه ديما نخلي فيهم على سنه الاسلام ديما نتبع فيهم
1: والله هيك صحيح
2: الاسلام وديما حتى اي حاجه يسالوني عليها هما مازالوا ما يعرفوش ويسالوا على برشا حاجات يا ماما كيفاه يا ماما كل حاجه شنو يا ماما يبداو ما عندهمش حتى فكره وين نجاوبهم ديما بمخافه نتاع الله بمخافه ربي
1: اي هيك اللي لازم والله هيك اللي لازم وخليهم خليهم اسمعني يحبوا دينهم وما تخوفهمش من الدين وسيب عليك من هيك الكلمات وهيك ما نعرف شنو والعذاب لا لا ديما حببهم في دينهم وديما خليهم شيخين بالعيد واللي يحبوا يعملوه خليه يعملوه في العيد وخلي نقول لك حاجه مع انه انا راني ضد الفوشيك وضد الحاجات هذيك الكل واختر على صغيرات وان شاء الله ربي بعدهم يبعدهم على كل حاجه تضرهم اما شفتك الجو هذاك بتاع الفوشيك ولا والخروج للشارع والدنيا والله نحبوا على خاطر نعرف اللي هذاك هو اللي يعلم الناس انهم يحبوا المناسبات هذي
2: حتى كيف يخرج كل فعليه اني في عمرهم عامله روحي هكا في عمرهم هما وصغيره هما يلعبوا واني واقفه في وسطهم ليه اخوك ما ترميها بعيد ديما واني نوري معناتها ما نقفش عليك ديما هما ابجل حاجه ديما ننبه وديما نوري وديما حتى يخرجوا يلعبوا ديما معاهم ديما عيني قدامي معناتها نقول اي حاجه تتقضى من بعد المهم هما صغار اني مسؤوله عليهم لازم العنايه ديما محلوله عليهم
1: هذاك لازم والله هذاك لازم ان شاء الله ربي يعزنا ويعزنا بالدين نتاعنا ان شاء الله وان شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير
2: ان شاء الله ويحفظ لنا اولاد تونس ان شاء الله يطلعوا جيل صالح ويزيدوا يقدموا لنا تونس القديم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: زادة والله حتى فلسطين أولاد هك الصغار الأطفال زادة هذوكم بكل براءة
1: هذوكم هذوكم لهم رب كريم هذوكم لهم رب كريم احنا معلينا كان ندعيه ومعنا ما نعمله الحق تاع ربي ما نكذبوش على روحنا راهو نبداو هكا لا لا ما عندنا ما نعمله للاسف بعاد علينا احنا كان جاو قرب لهنا يمكن اما ندعي لهم ان شاء الله وربي ماهوش باش يكون ما احناش نكونوا احنا ارحم عليهم من ربي راه والله لا باللي نسخفوا باللي نتبكاو باللي نقدموا مساعدات باللي نعملوا باللي نعملوا 20 اسطول ونعملوا شيء نعشلو راهو ربي ارحم عليهم منا احنا بسنوات ضوئيه معناها ربي معهم
2: ترجع على قريب من عند ربي
1: ان شاء الله يا ربي
2: ليهم بالخير على قريب يا
1: هو الفرج نقول لك حاجه راهو في القران الفرج جاي الفرج الفلسطين جاي وقتاش هذيك علم الغيب عند ربي اما اما اما معناها راهو جاي ما فهمش كلي مذكور وبال كل شيء معني
2: قالوا ربي هنينا نحن على تونس المزيانة تونس المزيانة وجاي صيف نقول ربي إن شاء الله عطل سعيد الأجماعة التربية زاد الكل يا ربي سيدي إن شاء الله عطلة سعيدة هم والتلام ذا الكل
1: إن شاء الله يا ربي
2: ورب نجح صغيرات تونس
1: إن شاء الله
2: وحاجة ريف سبيسيال وخاصة الأمي نحب نقدم لها تحية كبيرة برشا
1: اسمها
2: ياقوتة مطاوع أمي
1: شنو اسمها؟
2: ياقوتة مطاوع ياقوتة مطاوع
1: ياقوتة محليها محلى اسمها
2: والله أمي باهية برشا ومراحنينة والعبيد الكل تحبها راح
1: محلى اسمها محلى اسمها وربي يفضلها لك إن شاء الله
2: عايشك نحب عندي خويا مات عنده شهرين هكا عازب وهي مازالت حاسة عليه لطوة ديما تبكي وديما حاسة برشا أمي وكل لها يا مام أصبر وإن شاء الله بصبرك إن شاء الله ربي يعليك درجات كبيرة هكا القدام في الجنة
1: أي.
2: ويا مام كلها إن شاء الله خويا في الجنة خويا بتربي برشا خويا حنين هذاك تفكروا مولاه ربي إن شاء الله يهزوا عند ربي خير معناتها في الجنة إن شاء الله عند ربي وربي صبرنا عليه الناس الكل يما
1: أمين
2: وإن شاء الله يكملوا الصغار هكا مازالوا 4-5 أيام القراية وإن شاء الله نجيب حذاك نجيبهم ونوسعوا لك بالك
1: والله مرحبا بيك مرحبا بيك يا لالا نسني برشا والله نفرح برشا كي نشوفك إن شاء الله وتم ماما تجي لصفاقس ولا حاجة يا لالا أسأل عليا وإن شاء الله أنك جيت زغوين زادة نسأل عليك يا جليلة الله يعزك الله يعزك
2: مرحبا يجي ونعملوا بكم دورة في زغوين
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بوجودك وبالكرم متاعك يا لالا الله يعزك جليلة شكرا ليك شكرا ليك على التليفون هذا جليلة من زغوين محليهم المستمعين أنتوكا مش قول كان ربي فضلكم لينا وكاو ذيك شنو نجم نقول محليهم اللي يقول لك نحب نذبح لك علوش واللي يقول لك يجي بحذايا واللي يقول لك يجي افطر بحذايا حصيل واحد كان نسمع كان برحقي اي عمل هذوم الكل ليه ما عادش تصرف حتى فرنك عايش بالمستمعين خليك هاي سيدي خلينا نمشي متواصلين معاكم بالموسيقى نعاود نذكركم جوست مول ماضي ساعه القهوة عزيزه بيار معاكم في ثاني ايام العيد وفي العشيه زاد يولدز 31 328 328 هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعه وتعديوا معنا شويه خيره

حبك يا أمي. يمكن الكلمة نقولوها للأمهات الكل, وأنا أقول لكم زادة ربي يفضلكم أمهاتكم وين ما كنت تسمع فينا, يوم بلوس زادة ربي يرحم كل الأمهات اللي بتاتر غادروا الدنيا هذية, إن شاء الله هما في من أهل الجنة. نقول لكم وصلنا للفينيش متاعنا, بعد شوية الأخبار النص نهار تكونوا مع الأخبار, ونعود نذكركم اللي الماضي ساعة تكونوا مع عزيزة بيار في ثاني أيام العيد, المشوار متواصل معاكم حتى الليل, زادة حتى للنص الليل, في الليل تلقاو يلدز عطي طله معاكم. هذا محمد القارقني, مبقى لي كيفاش نقول لكم موعدنا ان شاء الله غدو حي ترجع البرمجه, موعدنا في نايت كلوب كيما العاده في الليل. شكرا لي كيمون, شكرا لي كاني في الاعداد, يبقى الفريق الكل, شكرا لميمه زاده في الستاندار اللي تعبت معانا اليوم في استقبال تليفوناتكم. نعود اذكركم 31 328 328, تنجموا تكلموا حتى توا وتقيدوا الاسامي بتاعكم ونوامركم بطبيعه. مبقى لي كيفاش نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير, تشاو باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلامة. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان المقبل وإلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. والوزارة تفيد بأنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجر الأقصى يوم 9 جوان القادم. انخفاض عدد حوادث المرور والجرحى مقابل ارتفاع عدد القتلى، وذلك إلى غاية 25 مايو الجري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب الإحصاءات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث سنة 2025 نحو 2264 حادثا، في حين تراجع العدد سنة 2026 إلى 1777 حادثا، كما تراجع عدد الجرحى من 2912 جريحا سنة 2025 إلى 2284 جريحا سنة 2026. في المقابل ارتفع عدد القتلى من 425 قتيلا سنة 2025 إلى 487 قتيلا السنة الجارية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بتوزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئة الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تم وفق بلاغ الاتحاد تنظيم زيارات عائلية بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم. وفي أخبار العالم، موقع سكاي نيوز عربية يفيد باستشهاد 17 شخصا في غارات نفذها الاحتلال على لبنان منذ فجر اليوم. وقال الجيش اللبناني إن عسكريا لبنانيا استشهد جراء استهدافه بغارة جنوبي البلاد. حجاج بيت الله الحرام يستقرون اليوم بمشعر ميناء بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء معظم أعمال يوم النحر، وذلك في أول أيام التشريق. ويشهد مشعر ميناء خلال هذا اليوم كثافة في حركة الحجاج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. 9.2.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

راديو أنا فن صوتكم. في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: ونفاق. Publicité.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
5: عسلام ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كان يوصلوا لكم صوتنا كلك سواء على فام ولا على 3w.dimanafam.net. معكم عزيزة بدر وهذه برمجة خاصة من توا حتى للستة متاع العشية. برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وين ما كنتوا أنتم أنتم والعزيز عليكم. برشا مواضيع باش نحكيو فيها. باش يكونوا معنا برشا ضيوف شوية آخر في استوديو من توا حتى للستة متاع العشية. وأكيد برشا موزيك تستنى فيكم باش نحكيو في أحوال الطقس باش نحكيو في التغذية والريجيم وباش نسافروا بكم كالعادة للجالية التونسية الموجودة في الغربة باش نمشيو لكوريا الجنوبية وباش يكون عنا سكوب مع فنانة أول مرة باش تكون على إذاعة تونسية إن شاء الله. هذا كل يستنى فيكم من توا حتى لستة متى العشية. خليكم برانشي على ديوان فام وما تبدلوش الموجة. راجعين لكم

0: Radioscom. Politique, sociale, actualité, économie, sport. Où كان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في البرمجة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى. ما زلنا في ساعتنا الأولى متواصلة معاكم حتى للستة متاع العشية. نذكركم في رقم الهاتف 58 400 نيميغو اللي تنجموا تكلمونا عليه إذا كان عندكم إنسان عزيز عليكم تحبوا تعيدوا عليه، وإلا زادة إذا كان تحبوا تتفاعلوا معنا في أي موضوع من المواضيع اللي باش نحكيوا فيهم. نحب نقول لكم زادة أنه تنجموا تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك ديوان FM وإلا على شين يوتيوب ديوان FM لايف. دونك تنجموا تخليوا لنا تفاعلاتكم في الشات ونحن معلينا كين نقراهم توت سويت باش نمشي والأحوال الطقس. دونك كيما نعرفوا في ثاني عيد برشا ناس توا قازين ربي راجعين لديارهم بعد لمة العائلة. رينا حتى الناس قاعدة تبحر أول ما حست بتفاهم تاع الطقس. قلنا نشوفوا شنو طقس اليوم وغدوة، هل باش تزيد تسخن الدنيا وإلا باش يجينا شوية برود. هذا الكل باش نعرفوها مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ عامر بحبة. عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
2: عسلام، مرحبا، عيدك مبروك زادة، وزادة عيد مبارك للسادة المستمعين على ديوان FM.
1: يعيشك بارك الله وفيك. سي عامر، قبل ما نعرفوا أحوال الطقس خلنا نسألوك أنت ساعة على أحوالك، كيفاش عديت العيد وكيفاش كانت الأجواء؟
2: والله كما التوانس الكل، يعني أجواء عائلية مع الفامي، شوية ماكلة، شوية ماتع زيارات للعائلة كما التوانس الكل، والحمد لله وإن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة هذه إن شاء الله.
1: الحمد لله. كيفاش باش يكون طقس اليوم في تونس؟
2: ديجا منذ عدة أيام قاعدين نعيشوا في فترة مستقرة، يعني الحرارة لاحظتوا اللي زادت ببعض الدرجات، ولكن تقعد ديما حرارة عادية تقريب حول معدلات شهر ماي وحتى أقل شوية في أغلب المناطق التونسية. عموما الحرارة في تونس منذ أيام وحتى البارح وحتى اليوم تقريبا من 24-25 درجة في بعض المناطق المرتفعة وخاصة زد المناطق الساحلية إلى تقريبا 32 درجة في بعض الولايات فقط، يعني مثلا كما توزر وقبلي القروان زد ممكن زد 31-32 درجة. المناطق الأخرى يعني أغلب المناطق الأخرى تقريبا 26-27-28-29 درجة، يعني أجواء عادية والحمد لله، والوضع مختلف على بعض الدول الأخرى المجاورة غرب المتوسط اللي قاعدة تشهد في موجة حر منذ عدة أيام على رأسها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، حتى في المغرب حرارة كبيرة في الدول هذه. وبالنسبة لي نحن في تونس الحمد لله يعني الأوضاع الوضع عادي تقريبا، مع حرارة كما قلت حول المعادلات وحتى دون المعادلات، يعني أحيانا الطقس هذا باش يتواصل زاد يوم غد الجمعة حتى نهار السبت حتى نهار الأحد تقريبا نفس الطقس، يعني نفس نحكي على المستوى الحراري طبعا، خاطر فما ربما بعض الأمطار كانت تحب نحكي عليها، ولكن على المستوى الحرارة يعني نجم نقولوا تقريبا نفس حالة الطقس عموما في تونس من 25-32-33 درجة، ربما 34 درجة في الويكاند في بعض المناطق الجنوبية الغربية، وديما تقعد حرارة عادية والحمد لله.
1: ولكن معناها درجات كي بالارتفاع هذية مش غريب علينا شوية ان نشوفوهم في ماي، مش مازال بكري عليهم شوية؟
2: لا، معناتها بالنسبة للحرارة هذه يعني 30 درجة استجناها قبل في عدة مناسبات، بل حتى في بعض المناسبات تجاوزنا حتى 40 درجة. ورأوا منذ فترة منذ بعض تقريب منذ 10 أيام في جنوب تونس يعني وصلنا حتى 40 درجة 41 درجة محليا، وفي شهر ماي نوصلوا ساعات صحيح مش ديما ولكن نوصلوا ساعات يعني حرارة يعني 40، ولكن الحرارة الثلاثينية يعني نوصلها في شهر ماي حاجة عادية، نحكي على الحرارة القصوى متاع نصف النهار ومتاع مالي ساعة ومتاع ساعتين، وراه 30 درجة هذية ولا 32 درجة مش في برشا، مش في كل الولايات كما قلنا، في بعض الولايات فقط كما مثلا كما توزر وكبلي ممكن تتجابس القيروان، يعني في بعض الولايات والولايات الأخرى برشا ولايات أخرى أقل من 30 درجة بشوية، ولكن عموما يعني ما نشبعت على 30 درجة. أغلب المناطق التونسية يا إما أقل شوية أو أكثر شوية وتعتبر حرارة عادية، مع حاجة مهمة اللي في آخر العشية وفي الليل الأجواء ظهر لي لاحظته لي باردة شوية، ما كان نسبياً أجواء معتدلة، هي معتدلة في الليل.
1: سي عامر، الناس اللي قررت تبحر في النهارين هذوما استغلوا الحرارة متاع العيد، شنو النجم نقولوا لهم ولا شنو النجم ننصحوا؟
2: لا نجم نعومه، ما فماش حتى يعني إشكالية، ما فماش رياح قوية. أولا العامل ديما الرياح يقعد ديما مهم بالنسبة للبحر، دونك ما فماش رياح قوية. الحرارة كما قلت ربما إن شاء الله ممكن غدو بعد غدو تنجم تزيد بدرجة أو درجتين، دونك الأجواء بتزيد تسخن شوية ومش أجواء حارة برشة ولكن يعني حارة نسبيا نجم نقوله ملائمة، خاصة كونه كما الناس كل تعرفوا فما شكون في عطلة متاع العيد كيف زادة، فما زادة برشة تلام زي يعني كملوا القراية خاصة يعني التعليم الثانوي، فما زادة طلبة كملوا مع ويكاند سبت وحد مع طول العيد ظهر لي عطلة مطولة شوية بون فهمش كن يخدم نهار جمعة على محلة، ولكن عموما الأجواء ملائمة سواء كان من ناحية العطلة سواء كان زادة حتى من ناحية الطقس، يعني أجواء ملائمة دونك ننتبه ديما طبعا خاصة الصغيرات ولا حاجة ننتبه من عموش في المناطق الصخرية من عموش في المناطق اللي مش محمية، ولكن بصفة عامة يعني الظروف ملائمة معتها للسباحة الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: عيبه موجة الحر اللي كنت حكيت لنا عليها في أوروبا مع درجات الحرارة المرتفعة، كان تعطينا فكرة عليها سيرتو توقعات اليوم للجالية التونسية اللي تسكن في أوروبا اللي قاعدين يسمعوا فينا؟
2: أي في الحقيقة يعني برشة توانسة أو معناتها في أوروبا في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا في برشة دول أوروبية راهو عندنا أكثر من 1.5 مليون تونسي عايش غادي، دونك يهمونا في الحقيقة الأوضاع يعني مقلقة شوية في الدول بتاع غرب أوروبا، لأنه فما أول حاجة موجة حر يعني كبيرة، الحرارة معتها في أغلب الدول هذه اللي ذكرتها معتها ثلاثينية، فما مئات الأرقام القياسية تم تسجيلها خلال الأيام الثلاث والأربع أيام اللي تعداوا في فرنسا وفي إسبانيا وفي بريطانيا زادة وفي ألمانيا وحتى في إيطاليا وفي بلجيكيا في هولندا في برشا دول وخاصة في فرنسا، برشا أرقام قياسية في كثير من المحطات خاصة الجنوبية والغربية والوسطى، برشا أرقام قياسية اللي قلق أكثر مش فقط الحرارة لأنه فما زادة نسب رطوبة مرتفعة برشا، الرطوبة هذه طبعا مع الحرارة تعطينا الحرارة المحسوسة، يعني الحرارة المحسوسة هو اللي يحسها جسم الإنسان، واللي الإحساس هذا يولي ثقيل برشا ويولي مقلق برشا وقت اللي تكون حرارة مع الرطوبة. تتفكروا مع السادة المستمعين احنا زادة في الصيف ساعات يجينا الومد كي اللي احنا نسميه الومد في بعض الليالي متاع الصيف وحتى في آخر الصيف في أول الخريف زادة في سبتمبر كل يولي حتى نفس بصعوبة تعرق كي هو كي اللي يقلق برشا، دونك في أوروبا الأيام هذه يعني بخلاف الحرارة المرتفعة فما نسب تاع رطوبة مرتفعة تخلي الحرارة المحسوسة كبيرة، وهذاك علاش الأجواء في الحقيقة ثقيلة برشا ومقلقة جدا في دول يعني في الدول هذه متاع أوروبا الغربية، واللي قلق أكثر اللي الموجة الحر هذه مازالت متواصلة حتى الآخر ماي، وربما فما توقعات ممكن حتى موجة أخرى بعد في البداية متاع شهر شوان ممكن يعني ممكن بين الموجتين ممكن نهار زوج ثلاثة وراحة ثم تعود تسخن مرة أخرى. دونك الحقيقة الأوضاع وإحنا راهو الحاجة زادة اللي تقلق برشا مازلنا ما دخلناش في الصيف، معناتها راهو إحنا مازلنا في شهر ماي، وتعرفوا شهر ماي معناتها نورمالمون يعني تابع فصل الربيع، إحنا في آخر الربيع راهو تو نتسناو، وموجة حر وطويلة معناتها تقريبا 10 أيام أو ربما يعني حوالي 10 أيام بدأت هي عندها عدة أيام ومازالت متواصلة من قادمة ربما طول 10 أيام، دونك مدة الحقيقة طويلة شوية مع أرقام قياسية مع حرارة مرتفعة برشا مع

0: هذه الفترة تو راهو في لندن وحتى في مدن فرنسوية أخرى وفي مدن بلجيكية إلى آخره، راهو نورمالمون الحرارة تكون القصوى، نحكي 20 درجة 17 درجة 18 درجة حتى أقل في بريطانيا، ولكن شوف تو كيفاش معناتها الحرارة بكلها ثلاثينية وقربنا حتى ال 40 درجة في يعني في فرنسا 37 درجة، ومن المتوقع ربما نقرب ال 40 درجة زادة الأيام القادمة في بعض الدول خاصة في فرنسا وحتى في إسبانيا.
1: واضح. دونك سي عامر، حسب ما فهمت من كلامك النجم نقوله اللي احنا سي ودعنا الامطار ودعنا التقلبات الطقس، والنجم نقوله سي دخلنا في رسميا في سخانة الصيف دون رجوع، معناها ما عادش باش نشوفوا تقلبات طقس، معناها درجات حرارة باش تنخفض من هنا خليني نقول لاخر اوت.
0: بالنسبة لتونس ولا المنطقة؟
1: نحكي بالنسبة لتونس. بالنسبة لتونس
0: بالنسبة لتونس يعني مبدئين، وذا كنت حتى أعلنت عليه على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ منذ تقريبا أسبوع أو أكثر، يعني ما عادش عندك المنخفضات الكلاسيكية الشتوية والخريفية والربيعية اللي تعطينا كمية كبيرة متاع أمطار وتعطينا الصور الركية الجميلة وحتى الثلوج أحيانا وأودية وسدود إلى آخره، لا هكاية راهو معناتها انتهى. ولكن فما نوع آخر تاع أمطار اللي يتم تسجيله في فصل الصيف اللي هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار اللي نتيجتك التسخين كان نهاري وقت اللي يكون طقس سخون في النهار ينجم في العشية يعطينا مع تكون متاع سحب تكون ممطرة ساعات تكون راهو غزيرة في وقت وجيز، كلي معروفة نسجلوها ديما في شهر أوت وحتى أول سبتمبر حتى زادها في آخر الربيع أول الصيف كما توا في آخر ماي وإلا حتى في شهر جوان ساعات نسجلوها، تكون عادة مطر يعني من العشية العشية مطر سريعة، تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز ينجم يكون معاها التبروري، هذه مثلا متوقع نهار سبت يعني بعد غدوة من المتوقع باش نعيشوا أمطار الحمل الحراري على ولايات خاصة للقسرين قفصة وممكن حتى سيدي بوزيد ممكن حتى ولايات أخرى مجاورة، دونك مبدئيا موجودة هذه، وربما نسجلوا زاد حتى نزول كميات تساقط كميات من التبروري، كيف الأسبوع القادم يعني نهار الاثنين أو الثلاثة النجم زاد الظواهر هذه تتجدد، دونك يعني الأيام القادمة أبرتير من الويكاند سبت خاصة وحتى الأسبوع القادم من المتوقع من حين إلى آخر خلال بعض الأيام باش نسجلوا يعني أمطار، ولكن الأمطار هذه راهي مش نتيجة منخفضات جوية كلاسيكية قلنا ما عادش بالنسبة للموسم هذايا معناتها 25-26 اللي يبدأ عادة من 1 سبتمبر من كل عام، دونك ماشيين أكثر للأجواء الصيفية، دونك الأجواء باش تكون أكثر حرارة الأسابيع القادمة، ما قلتش موجات حر قلت أكثر حرارة وأمطار زادة من حين للآخر أمطار الصيف هكية على الأقل بالنسبة لنهار السبت وممكن حتى نهار لحد شوية ممكن زادة نهار الاثنين والثلاثة، في انتظار توقعات يعني شهر جوان شوفوا بعد لي في منتصف جوان او حتى بعد في اواخر جوان هل باش تتواصل يعني الظواهر هذه نتاع الامطار الصيفيه ام لا، ولكن كما قلت عموما يعني في تونس خلال اشهر الصيف في عده ايام نسجلوا يعني نزول الامطار كما قلنا ديما من العشيه العشيه حتى في جويليه ساعات نسجلوا خاصه اكثر خاصه في اوت وحتى في سبتمبر يعني ان شاء الله، ولو انه توقعاتي يعني بعيده شويه هذه، ولكن هذه معروف هي خاصيه من خاصيات يعني المناخ التونسي.
1: واضح، شكرا لك سي عامر بحبايا. نفش نخلي لك كلمة الختام إذا كان تحب تسلم على أي حد ولا إذا كان تحب تعطي نصيحة للتوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا.
0: بون حاجتين، أولا بالنسبة على المستوى المائي السنة هذه الحمد لله كانت سنة ممطرة، السنة اللي تعدت اللي قبلها زاد كانت طيبة، دونك زوز يعني عامين كانوا باهين، الوضعية نتاع السدود تعرفوا تجاوزنا 60 وحتى 65% الأسابيع الماضية، دونك الوضعية باهية مع زاد عندنا محطات نتاع تحلية جديدة في ساقس عام ناول والسنة هذه هو بتاع سوسة، دونك الوضع المائي جيد، ولكن النصيحة للسادة المواطنين نحافظوا على الماء، راهو كيما توا عن الماء راهو تنجم تذكروا السنوات الماضية اللي قبل السنة الماضية كالخمسة سنين كوما متاع 20-21-22-23-24 راهي كانت سنوات جافة جدا، راهو المناخ التونسي راهو عامين 3-4-5 سنين جفاف عام ممطر ثم عامين 3-4-5 سنين جفاف عام ممطر، ربما يجينا جفاف أكيد بيجينا جفاف مرة أخرى، هذا هو طبيعة المناخ التونسي والمناخ المعتم متاع شمال أفريقيا، دونك نحافظوا على الماء متاعنا ما نعرفوش لأنه الخريف الجاي باش يكون ممطر ولا ربما يكون السنة القادمة إن شاء الله لا، أما الاحتمال ديما يقعد موجود نجم تكون سنة جافة جافة، دونك نحافظوا على الماء.

0: باش نلقاو الماء الاشهر القادمه ما نخموش كان في اللحظه هذه. دونك هذه رساله اولى بالنسبه للساده يعني الناس المواطنين والفلاحين الى اخره. بون الحاجه الثانيه نتمنى الناس كل تعرفني نتمنى لهم عيد مبارك سعيد، العائله الاصدقاء الزملاء، وحتى زاد لكل متابعي صفحه المرسى التونسي للطقس والمناخ، الصفحه التي يعني اشرف عليها، معنا 1.3 مليون متابع، ما شاء الله عدد كبير.
1: عاود اعطينا الباج يا سي عامر.
0: المرسى التونسي للطقس والمناخ، الصفحه أوكي. المعروفه الكبيره دونك يتابعوا فيها 1.3 مليون، اكثر حتى من 1.3 مليون للصفحة الأولى في تونس وحتى في شمال أفريقيا، ويعني من ناحية عدد يعني المتابعين. نتمنى لهم الكل عيد مبارك سعيد إن شاء الله، زادة بالنجاح والتوفيق للتلامذة للطلبة لكل المجتهدين، ونحن قادمين على امتحانات يعني وطنية. فوالا هذا هو، وزادة نحيي زادة كل متابعي زادة يعني الإذاعة متاعكم ديوانا فهم اللي ديما متواجد معكم في عدة برامج، سواء كانوا معاك ولا مع مدام هدى الورغمي ولا مع سي جعفر القاسمي وحتى مع زملاء آخرين. نوجه تحية زادة لكل مستمعين وانا فاهم.
1: يعيشك بارك الله فيك سي عامر، شرفتنا برشا بحضورك. نحنا شوية آخر باش نحكي، وكما قلت لكم باش نحكي وتغذية، باش نحكي على بعض العادات اللي التونسي يعمل فيهم، هل قاعد يعمل فيهم صحيح ولا، كما إن نكنجلوا اللحم باي اكزامبل، وإن نخرجوه من الفريجدير بعد نعودوا نرجعوه، هل هذه عادات صحية ولا؟ باش نحكيو على الكسكسي وعلى العصبين وعلى القلية، وكيفاش الطريقة الأصح اللي نطيبوا بها اللحم العلوش واللي تكون أخف على معدتنا. هذا الكل باش نحكيو فيه شوية آخر، في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 158 400. خليو لنا دي كومنتير على لايف فيسبوك اللي قاعدين تلقاو فيهم، وإلا على اليوتيوب في الخليو لنا في الشات على ديوان اف ام لايف. نحن رجعين لكم شوية آخر، ما تبدلوش. Je

0: راديو ان اف ام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: حسين الجسمي وصلنا 42 دقيقة بعد الماضي ساعة بلبطة. قديش كلنا ماذا بينا نبلبطوا توا هكا تقانا في البحورات والموجة والشط والجو، ناخذوا كعيبة بطيخ هكا وتوا نمشي وهيفة من وراء الكرون تعمل لي هكا براسها. اللي عند ربي مش بعيد يا هيفة، احنا لازمنا نحلموا، لازمنا نسعى وان شاء الله يجي نهار ونحققوا الأمنية متاعنا هذية. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وتوا ماشيين يعملوا تبحيرة، انوي ولنا يعيشكم وهكا ميسالش، بارتاجيو معنا حتى تصويرات، بارتاجيو معنا حتى ستوريات وخليونا في مخاخكم. كيفاش نعديو العيد من غير ما نعملو طلع على التوانسة اللي في الغربة، خاصة في بلاصة يكفي انه نقولوا بيننا وبين وقتهم 8 سوايع فرق. نسلموا على احمد بكار اللي عدي عيده في كوريا الجنوبية ونقولوا له ان شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير. مرحبا احمد.
2: السلام عليكم، عيدك مبروك
1: ان شاء الله، كل عام وانت حي بخير وربي يحيك لمثاله.
2: يعيشك ان شاء الله، كل عام حي بخير والتوانسة الكل سواء الداخل ولا البرة من تونس ان شاء الله كل عام حي بخير.
1: يعيشك
2: ومرسي دي وانا فاهمة فترة ديما تتفكرنا وديما تحكي علينا وديما تجبرنا.
1: أكيد أكيد، احنا نحبوا نعرفوا كيفاش الأجواء في كوريا الجنوبية، كيفاش أجواء العيد، تعديت غادي، شنو أحوال الطقس أو الحاجة، اسكو فما لما ما فماش، احكي لنا عايشنا معك الأمبيانس.
2: والله الطقس تقصيف عادي، مش حاجة مش عادية. بقينا العيد كيبدا في وسط جمعة معناته خدمة، دونك صعيب باش نجمو نتلمدو، فهمت؟ توانسة ولا لا، دونك يواتي عوام يجي في ويك اند ولا يجي في عطلة سي بون، كان نجمو نتلمدو نجمو نعملو كل شيء. مي توا جمعة العيد هذايا جانا في وسط جمعة، دونك الناس كل تخدم جيت بالتليفون وكاوا.
1: دونك وقتاش باش تحتفلوا ان شاء الله؟ نتخيل في الويكاند.
2: الويكاند نورمالمون فما برنامج بتاع باش نتلمدوا ان شاء الله ونعملوا شويه عيد.
1: البلاصه
2: وين حتى الحمى مش موجود، ممنوع انك تذبح، لازم تذبح، دونك لازم تشري الحمى الحلال. دونك مش يكون كما الحمى نتاعنا بطلع. مش تاخذ كونجلي معناها، فهمت؟
1: صحيح.
2: دونك هاكا تعملوا شويه شويه وكاو.
1: أكاو بالموجود، العيد عيد لهنا كما يقولوها.
2: صحيح. الفايده في اللمه نتاع الفايده في اللمه، نتلمدوا شويه الاحباب والاصحاب ونعملوا شويه اجواء نتاع عيد وكاو.
1: اكزاكتومون. البلاصه اللي انت موجوده فيها برشا جاليه عربيه مسلمه، معناها اللي تنجم تتلمد معاهم وكل.
2: موجود برشا بتقعد ديما العاصمة سيول هي اللي تلمت أكثر جالية عربية. أنا في الجنوب لما حالة متاع كوريا، فما توانسة، فما من اليمن، فما من مصر، فما من الجزائر، فما من المغرب. موجودين نجم نتلمدوا معنا.
1: وغاديك فما مبادرات قاعدة تصير في علاقة بعيد الأضحى مثلا، فماشي دي غوميز يصيروا في لي غران سورفاس، حاجات
2: ما يعرفوش اصلا. لا مش موجود اصلا.
1: واضح.
2: ما هي هم مغلبيه نتاعهم بوذيه معناها، شويه المسيح المغلب نتاعهم بوذيه، ما يعرفوش حتى اش معناتها يتفهم.
1: اي احنا ما نقولوا كيما في الاوروب معناها، فما دول في الاوروب اللي تعطي تقوم بمبادرات في البريود نتاع العيد للجاليه المسلمه اللي تعيش على اراضيها. دونك فوالا.
2: ثم حتى علاقة بالغربة سواء في كوريا الجنوبية ولا في اليابان، ولا ما عندها حتى علاقة بالأوروب، ما عندها حتى علاقة بالمواضيع هذه الكل.
1: صحيح. قديش عندك في كوريا سيدي؟
2: أنا عندي ثلاثة سنين.
1: وفماشي عيد هبط في تونس ولا من نهارة اللي سافرت وانت العيد ثلاثة عديتهم غاد؟
2: لا عيد عمي ولا عيدته في داري.
1: كل عام وقسمه
2: نحن نقول.
1: جيماجين اكيد
2: زعما فرحه كبيره لما الصغار ولما العيد ولما احساس اخر ما نجمش نوصفه وما نحبش ان نتكلم فيه خاطر برشا عباد انا مش تقلق.
1: اكيد اكيد اكيد، ربي يونس غربتكم الناس الكل.
2: وعلى فكره التوانسه اللي موجودين هنا الكل يسمعوا في ديوان فان.
1: اي به ملعنا قاعده
2: نعرفهم انا على الاقل.
1: اي بي ان شاء الله ان شاء الله نكونوا مونسينكم كيف ما كيف ما احنا نخمموا فيكم ان شاء الله نكونوا نخففوا عليكم ثقل الغربه. انا من باب الفضول نحب نتعرفوا على كوريا من خلالك، يعني شنو هي الحاجه اللي اكتشفتها غادي لقيتها غريبه فماشي موقف عشته ما يتنساش تحب تبارتاجيه معنا، خلينا نفهموا اكثر على ثقافة البلاد اللي انت عايش فيها.
2: والله هما كعباد لازم نفسرها لك في ساعتين، كعباد عايشين في حضارة كبيرة برشا. عايشين في حضارة كبيرة برشا.
1: جيماجيني.
2: وماش قديمة، معناته نحكي ولا ممكن بعد السبعين بدأت تتكون كوريا. بعد الحروبات متاعها وبعد كل شيء. دونك يعيشوا في حضارة متاع تودانكو. كعباد كانت تعيش من عرش أنا في نجم نقوله في فلاحة والجو ذاك، قاروا واحد في تكنولوجيا تودانكو. دونك ياسر متطورة البلاد، ياسر متطورة، ياسر العباد محلاهم. ما بس ما نقوله فماش عنصرية، فما أما قليلة على الأخر معناها. دونك تعيش على روحك، تخدم على روحك، ناس كل تقدرك، ناس كل تحترمك، فماش مشاكل كما في الأوروب، فماش بوليس يجي بجرتك كما في الأوروب.
1: الحمد لله.
2: دونك تخدم على روحك، تعيش على روحك، ما يدور بك حد، ما يخلقك حد. حتى الجالية العربية اللي موجودة الكل تحب بعضها وديما تحب تتلمد وديما يتصلوا بعضهم، ديما يسألوا على بعضهم، ما يبات حد ما غير عشاء كما نقولوا احنا.
1: الحمد لله.
2: دونك ياسر محلاه. الحاجة الوحيدة اللي خايبة فيها هي الديستانس ويا البعد.
1: نوي سيرتو دو ديكالاج اوغير زيد.
2: سي با فاسيل انك تروح كل عام تعمل فاكونس كما في اوروبا. فهمت معناها كسوة نحكيو بيه دافيون، سوم تاع بيه دافيون، كسوة نحكيو ديستانس. هذيك المشكلة الوحيدة اللي فيها كاو. نشجع العباد اللي تخرج
1: بكوريا
2: اللي يشدوا البحر وخير من اللي يحرقوا وخير من اللي يعملوا. دونك يتوجهوا لكوريا، يتوجهوا اليابان، معناها فلوس موجودة، خدمة موجودة، العباد الكل تنجم تخدم على روحها.
1: الحمد لله الحمد لله. حسب ما حكيت الشعب الكوري معناها ما هوش شعب عنصري برشا، يرحبوا بالناس الكل، وإلا في المناخ متاع العمل تنجم تحس بالحاجة هذه شوية؟
2: لا لا لا، تنجم تخدم على روحك، ما يقلق حتى واحد. ليسونسيال اللي تكون ديستيني في وقتك، في خدمتك، منضبط في لبستك، في كل شيء، دونك تخدم على روحك، ما يدور لك حد، ما يقلقش حتى واحد.
1: واضح.
2: دونك ما فماش علاش باش ينجموا حتى يتعداوا عليك حتى لفظيا. تو ديجا في القانون الجديد نتاعهم تاع السنه، حتى اللي يسبك بلغتهم هما، احنا نقولوا انت ما تفهمناش، عندك حق تشكي بيه.
1: اوكي. معناها نحكيو على معناها على تحذر وعلى مفهوم المواطنه في اعلى في اعلى المراتب نتاعو حسب ما فهمت من كلامك.
2: ليفل مشيه برشا.
1: ليفل اخر وين؟
2: ليفل مشيه برشا بالحق.
1: سي احمد بكر، باش نخلي لك كلمه الختام، اذا كانك تحب تسلم على شكون، والا اذا كان تحب تقول اي كلمه الميكرو ليك.
2: شكرا. دونك نحب نعيد على احبابي واصحابي اللي موجودين هنا في كوريا، من غير ما نسمي خاطر باش
1: ما ننساو حد.
2: اخوات صحيح. اخواتي بالطبيعة والعائلة في تونس، مرتي وصغاري دانمدة ترابلسي وكنزة وبكار وفهد بكار بالأخص، معناها العائلة المقربة. دونك إن شاء الله عيدكم مبروك ليك أنت يا عزيزة.
1: يعيشك.
2: دي وأنا فاهم، وإن شاء الله كل عام حين بخير.
1: يعيشك. ميرسي بوكو سي أحمد بكار. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليك، وإن شاء الله أعطينيك شوية من ريحة تونس في أجواء العيد. كيما قلت لكم شوية آخر باش نحكيو على الكمبورتمون تاع التونسي في العيد، ولكن الكمبورتمون في علاقة بمعدته، كمبورتمون في علاقتنا بالكسكسي. الكسكسي اللي هو معناته ألوغ لا حاجة ما تتقطعش على كل دار، العصبين، القلاية، البزين، هذي كل كيفاش نتعاملوا معاه في العيد. نصايح أكثر باش نوفروا لرواحنا عيد مريح لمعدتنا ولصحتنا سيغتو، هذي الكل باش نحكيو فيه شوية آخر مع أخصائية التغذية والريجيم علا القرقوري. خليكم أليكوت باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ورجعين لكم.

0: بوبليسيتي.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم هي الموجه اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. انطلاق عمليه بيع تذاكر نهائي كاس تونس لكره القدم، المباراه اللي تجمع الترجيين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي نهار الاحد الجاي بملعب محمد العقربي برادس انطلاقا من الاربعه متاع العشيه. عمليه البيع بدات اليوم الكترونيا وكيف كيف غدوه مواصله البيع خاصه في جرجيس، غدوه عبر النقاط المعتاده في جرجيس الاسعار باش تكون بين 15 دينار 25 دينار 35 دينار و 50 دينار. نضال الصيف هو حكم نهائي كاس تونس لكرة القدم بعد ما أعلنت على ذلك إدارة التحكيم الإدارة الوطنية التحكيم فجر اليوم. دونك نضال طيف هو حكم رئيسي، ساعده كل من خليل حسيني مساعد أول، أحمد الضويوي مساعد ثاني، سيف الدين الورتيني حكم رابع، وأمين الله الحجري حكم احتياط في غرفة الفار نلقاو مجدي بلاغة، وكذلك يساعدوه كل من حسن الليلي مساعد أول ومساعد ثاني عمر بريد. نذكر مباراة كما قلنا نهار الأحد انطلاقا من الأربعة نتاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس. كيف الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على طاقم تحكيم مباراة النهائية والفاصلة للبراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة زفارة فرج عبد اللاوي كحكم رئيسي ويساعدوه كل من مروان سعد وأيمن إسماعيل، وفي الفار باش يكون أمير لوسيف حكم تقنية الفار ويساعده وسام بوغطاس. مباراة تلعب نهار السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية بملعب سوسة الأولمبيا. كيف حسام بن ساسي يدير مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين تقدم ساقيت الدائر وكذلك الفريق الثاني نحكيه على الأمر رياضي بحمام سوسة. مباراة تلعب غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات المنستيرة. المنتخب الوطني التونسي مكتمل النصاب انطلاقا من البارح، دونك علي العابدي يوصل البارح الى مقر التدريبات والتربص في مدينة التبرقة. اليوم تدريبات مسائية بحضور وسائل الإعلام في مقر التربص كما قلنا. من المفروض المجموعة تتحول بعد غدوة للنمسا لمواجهة النمسا وديا نهار 2/1 جوان تلقى من 8:15، ثم بلجيكا نهار 6 جوان. كل المجموعة لذمة اللاموشي دون إصابات. القائمة النهائية تؤكد في الفيفا يوم 2 جوان. ومبدئيا زاد التوجه نحو اللعب برباعي في المحور والليث الثلاثي، يعني بخطة 4-4-2 أو 4-3-3 قبل التحول للمونديال، أو على الأقل رباعي في المحور في الوديات قبل المونديال، لأنه بعد الوديات نجم بدل رأي وناخب الوطني صبري اللاموشي. الاستعدادات للمونديال تتواصل عند كل المنتخبات 48 منتخب، والوديات تنطلق الليلة. الليلة تنطلق الوديات للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم. مصر اليوم 7 متاع العشية تواجه المنتخب الروسي، مباراة منقول عبر اون تايم سبورت المصرية. 8:15 ايرلندا تواجه المنتخب القطري، مباراة عبر البين سبور المفتوحة انطلاقا من 8:15 متاع الليلة. مصر في تما سبور باقي متواصل على ديوان فهم. اكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم.

0: FM تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: في ثاني ايام العيد تتواصل اللمه والضيافات بين الناس اللي تكمل تشوي وتعمل كسكسي بالعصبان واللي عاديوها قليه للي شرع علوش العيد ولا اللي سنة مكتبلوش وقرر يشري الحم ودواره حاضره. ديما احنا نكونوا حاضرين باش نعطيكم نصائح صحيه خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، وزيدا باش نعرفوا اكثر طرق صحيه لحفظ اللحوم وتخزينها. بهذا الكل مع اخصائيه التغذيه والرجيم على قرقوري، عيدك مبروك والحاجة ومرحبا بك.
2: يعيشك، دونك عيدك مبروك حتى انت وللناس اللي يسمعوا فينا الكل على اذاعه ديوان اف.
1: علا، انت كاخصائيه تغذيه كيفاش مثلا عديت نهار العيد بطريقة صحية؟ احكي لنا.
2: والله انا كونتر انه عبد يعمل غيجيم ولا يحرم روحه نهار العيد، فيك العيد مره في العام، دونك بروفيتيت كما الناس الكل
1: بالباسط البارح
2: اي بطبيعه فما شويه بالبيز. اما وقتاش انا نعطي نصيحه نقول رد بالك من هيك الحاجه ما تاكلهاش ولا حاجه، كي يبدا عبد عنده مرض مثلا لطف عليكم الناس الكل كيما نقولوا مرض سكري ولا طونسيون ولا حاجه ولا كوليسترول ولا غيره، دونك لازمنا نعملوا دي بريكوسيون باش هيك العبد ما يتقلقش في نهار العيد، مش يقول هكا مره في العام يا برا لبز الدنيا ما كيما نحب. دونك هنا بالنسبه لي انا ناكل من كل شيء، ونصحت العباد الكل زاد حتى في غجيم جوست يحب يضعاف اكل ملي تحب جوست ما تكثرش وكا هاو صحيت مش ناكل بنهم قول عليا عمري ما كليت، اما من كل شيء شويه شويه وكا هاو.
1: به علا، فما برشا توانسه يخليوا الحم العلوش الثاني عيد معناها المنغدوه باش يبداو يشويوه والا يحطوها في الكونجيلاتور. احنا مع احتراماتنا لكل العادات هذيا، اما من الناحيه الصحيه كيفاش تشوفها؟
2: هو ماذا بينا بعد ما نقص الحم متى يبرد الحم بالباهي بعد الذبيحه، وبعديك نحطوه في دي ساشي ولا في دي بوات ونحطوه في الكونجيلاتور ديريكت. علاش؟ خاطر كما قلت انت تو مع السخانه قاعده تطلع، اذا كان انا باش نحط الحم نتاعي في الفريجيدير العادي ومع نبدا حل سكري كالفريجيدير تمبيراتور تطلع تهبط نجمو ريسكيو بمشاكل معناتها في الحفظ نتاع الحم. دونك الا مني انا نقسمه ونحطه في الكونجيلاتور باقل ريسك، وكي باش نستعمل نخرج قبل بليله وكهو ما نستعمله.
1: انت قلت الناس تذبح وتحط الحم يبرد، بعد قديش وقت نجمو نشويه ونبداو نشويه؟ اسكو ماذا بينا نحطوه 24 ساعة ولا بعد 3-4 سوية ولا؟
2: هو الفايدة انه الحم يبرد بالقداء، مثلا اذا كانك انت كملت مثلا قصيت العلوش وكل شيء كي تمس اللحمة تكون باردة سي بون ما فيهاش السخونية متاع الذبيحة. دونك احنا نقولوا مينيموم 4-5 ساعات، وبالطبيعة لازم يكون الحم في بلاصة تبدا ايغي ما يش في الشمس، خاطر ساعات برشا بدي يقول لك والله مثلا فلان راهو مشى للجزار باش يقصلوا الحم حطوا في الشمس في سد العلوش في سد الحم. دونك هنا معناتها نوليو في مشكله، دونك بحطوا يبرد في الهواء في بلاصه ظل، تمبيراتور تبدا بلوز او موان طايحه شويه باش تستحفظ وكهو معناتها
1: واضح. وبالنسبه لطريقه حفظ اللحوم في الثلاجه معناها من ناحيه طريقه التخزين، اسكو ماذا بينا في بلاستيك خير حكه ولا هذوك الساشيات كيما نعملوا العائلات التونسيه الكل؟
2: هو لي ساشي ولي بوات باهين، اما اكونديسيون يكونوا ديستيني للكونجيلاسيون. ديما نلقاو فما حاجتين، اما تلقى هيك لو سامبول كيما كعبه الثلج هكا صغيرونه والا تلقى ان بيتي تريانجل فيه رقم خمسة، دونك راهو البلاستيك هذاك اللي ديستيني للكونجيلاسيون، ما فيش البيسفينول ا اللي هو بيرتورباتور اندوكرينيان، ويكون ديستيني هذاك بالذات البلاستيك للكونجيلاسيون راهو يستحمل كي التمبيراتور طايحه برشا وحتى كي تخرجوا ما يفسدش مع الماتير ما تفسدش. دونك مش في اي بواط ولا في اي ساشي نحط فيها وكهو. وبربي زيد حاولوا انكم كان باش تحطوا في ساشي حاولوا انكم تنحيوا الهواء اللي في وسطه قد ما تقدروا جوست باش تقعد الكاليتي نتاع الحم باهي، خاطر الهواء نعرفوا فيه ليميديتي كي تحطوا انت هكاك ولا الثلج داخل في وسط اللحمه وتولي تتهلك لي فيبغ نتاع الحم وتولي القومه والشبنين ولي شيح الحم من داخل. دونك لو كانك تحب تستحفظ على الكاليتي والقوم تاع الحم كي تحطه في الساشي ولا في البوات لازمها تكون هيك ستيل تنجم تخرج منه الهواء باش تقعد مريقله ويقعد الحم بنين.
1: اي به نمشيو اعمق شويه من الاكلات المفضله نتاعي الدواره. يعني مسار ان العلوش بالنسبه للي يسمعوا فينا ما مش توينسا دونك ما همش قاعدين يفهموا مش معناها الدواره، شنو هي الطريقه السليمه انه ان معناها نكنجلوها؟ اسكو دو بريفيرونس احنا نقولوا نرصوا الدواره، اسكو نرصوها ونخبيوها مرصوصه والا ماذا بينا تتخبى كيف ما هي ونهار اللي نقرروا باش نعملوا دواره نخرجوها ونرصوها ونطيبوها؟
2: بهما زوز صحاح، واللي يفرق بينتهم هي وقتش باش تكونسومي. دونك اذا كان انا باش نعبيها الدواره نتاعي وباش نستعملها في شهر شهرين قدام ماكسيموم، دونك نجم نعبيها على روحي ونستعمل على روحي. لو انا باش مثلا نقولوا عندي شكون باش يجيني من برا ونحب نطيبها له بعد 6 7 شهور، باش تعبيها انت فيها خضره وانس دو سويت وفيحات وتحطها في الكونجيلاتور، ماذا بيك لا. دونك نظف دورتك على روحك، تكونسيرفي كل حاجه وحدها، المصارن وحدهم، منديل وحده كذا، كل حاجه وحدها تحطهم في بوات، وكل واحدة تخليها في كونجيلاتور، وكي تجبد باش تجبد حد الكونتيتي اللي باش تستعملها، خاطر كي تنحي من الكونجيلاتور وبعد ترجع الكونجيلاتور راهي اسقط حاجة للصحة.
1: ايفيكتيفمون هذا اللي باش نحكيو عليه. فما برشا ناس اللي تخرج الحم بعد ما يسيب روحه تستحق منه كمية صغيرة برشا وبعد ترجعوا للفريجدير.
2: لا هونية سي لا كاتاستروف عسلامه للمشاكل نتاع الصحه. معناتها حاولوا مثلا عاش نعطي اكزامبل، عبد عنده اربعه من الناس في العائله، دونك ياخذ ساشي ولا البوات يحط فيها اربعه طروف اكاهو باش كي يجبد يجبد على حسب النومبر.
1: واضح
2: فوالا، خاطر راهو خايب انك من تمبيراتور اقل متى ياسر طايحه موان 18 والكل، وبعد ترجع تحطها في التمبيراتور العاديه، وبعد تعود يكلي بكتيري يعملوا حفله ويعملوا عرس في وسط الحم وتولي مشكله حاسيلو نخافوا. معناتها بالحق راهو سي تري سنسيبل، ردوا بالكم راهي ما يحكي نلعبوا بها حتى طرف
1: بعمليه انه الحم يسيب روحه. نحن الديكونجيلاسيون قبل ما نطيبوا الحم دو بريفيرونس وقتاش تصير العملية؟
2: قبل بليلة.
1: قبل بليلة معناتها نقول باش نطيب اليوم الفطور المات ساعتين، ولا نقول نبدا نطيب النص النهار، لازم قبل ما نرقد في الليل نخرج الحم نتاعي.
2: فوالا
1: ما يفسدش ما يصير له شيء.
2: اي ما تخرج تحطه في الفريجيدير.
1: اوكي
2: مش تمبيراتور امبيونت من الكونجيلاتور يطلع للفريجيدير ويقعد هكاك باش ديكونجيلي بشويه بشويه، تمبيراتور تاع بسيسه بسيسه، كي انت مش تجي طيبه باش تلقى كل بياس على روحها ديجا تسيبت وباش طيب على روحك.
1: واضح. باهي، اكثر الاخطاء اللي يقع فيها التوانسه في ايام العيد، سورتو لي باسيون اللي يجيوك بعد العيد يقول لك راني عملت وعملت شري لي يا علا.
2: هو الاغلاط ديما تصير في وقت الماكله وقديش كلا من حاجه. والا زاد في التطويل تلقاه يقول لك انا راني نقعد اربع خمسه ايام على بعض وناكل في اللحم، معناتها راهو حتى على البلون ديجستيف راهو كاسح. معناتها اللحم اربع خمسه ايام تاكل في اللحم وعلوش على بعض، وراهو المعده نتاعك باش تتعب، شويه عندك دي بالون مو، شويه عندك دي غاز،
1: سورتو لي في وسط العام ممكن ما هوش قاعد في لي كونتيتي دوكا كيما في العيد.
2: صحيح
1: بيان
2: ايفيدون. دونك بالحق ما تنحاولوا انه حتى كي نبلغوا تونا الساعه سالتني قلت ليش عملت في العيد، قلت كليت عادي اما ما غير ما نفرط. معناتها دونك هنا اذا كان انا كليت نهار العيد الحم برا نزيدوا ثاني عيد مش نعاودوا ناكلوا الحم كهو سي بون، ما تنجم نرتاح نزيد جميعها 10 ايام اخرين وبعد ناكل الحم مره اخرى، على الاقل انا ما نريسكيش لا بكوليسترول لا بسوء هضم لا بحتى شيء، ويبدا كل شيء صحتي مريقله. ما تحاولوا انكم تحكموا استهلاككم، تبداو فاهمين بالضبط في شنو قاعدين تاكلوا.
1: احسن ميثود علاء باش نطيبوا بها اللحم العلوش، يعني احسن ميثود والاخف على معدتنا، نسوتيوه نشويوه في الفور، كلهم بنين هما، نعرف المعادله صعيبه برشا.
2: بدنا نحكيو باغ اليميناسيون، دونك حاجه سوتي دونك باش نعملو برشا زيت ولا برشا زبده ماذا بينا لا، كملوا اللحم احمر ديجا فيه كونتيتي نتاع دهنيات طالعه معناتها. دونك احسن وحيد هما انك تشوي اللحم، اما تعرف كيفاش تشويه هيك الكوش نوار ماذا بينا نتفاداوها، تعرف كيفاش تشعل الكنون نتاعك،
1: هذا الكولور نتاع الفحمه لازم ما عادش تكون كحله، لازم تولي غري باش يتنحى منك.
2: دونك اللحم كي تشوي ما لازمش يجي فوقه هيك هيك الكوش الكحله نتاع الفحم
1: نتاع الفحم اكزاكتلي.
2: دونك لازمك تشعل الكنون نتاعك وتهدى النار شويه، ما تحطش اللحمه ديريكت على النار، لازم تبدا على السخانه وتبعدها شويه. صحيح متى في لي كونديسيون فافورابل نتاع الشويين باش اللحمه ما تكحلكش. سينو الفور زيد مش خايب الكل، جوست بلي ما تعملوش اللحم ديريكت في بابي الومنيوم، ديما نراها اللي هي كاتاستروفيك على الاخر. ولو انت تحبها اون بابيوت اعمل بابي كويسون وبعد اعمل بابي الومنيوم باش على الاقل ما فماش كل كونتاكت ديريكت نتاع الالومنيوم بالحم.
1: توا اللي فما ذيك الساشيات اللي تنجم تحط فيهم الحم يبدا ساشي اون بلاستيك ويدخل الفور.
2: ولا ما نكذبش عليك انا ما شفتش اش مكتوب عليه الحقيقه، ما نحبش نعطي معلومه ما نعرفهاش. اما شوفوا لو كان هو ديستيني انه يدخل في الفور، واذا كان هو اليمونتير فازي، اما حاولوا فك عليكم معناتها الحقيقه في الاخر تزو تحطوا راهو بلاستيك. دونك ما ننصحش الحقيقة. أعمل البابيوت حتى عبيت عن بابيوت حتى في الوراق متاع العنب ولا في السلق ما تنجم تلقى حاجة ناتوري. سينو كما قلت لك أعمل بابيي كويسان وبعده تحط الماتيغ الأخرى معناتها. سينو فما الفابور ياسر طاير معناتها مالغري مش بني برشا
1: نفوروه معناها
2: على فابور اه فما عبيت طيب الفابور خاطر متى يكون سيرفي كاليتي اللحم وصحيح على الاخر متى
1: حيت نجربوه هذه اول مره نعرف كاين سلطه مفوره يعني.
2: سلطه مفوره فما حتى الحوت يعملوها مفور ساعات
1: تفهم في دار قاعدين نطيبوا تحسني تروماتيزي من السلطه المفوره ماما نسلم عليك ربي فضلك اما نقصنا سلطه مفوره عايشك المقفول هذاك تنجم تعمل فيه لحم وتنجم تعمل فيه حوت راهو سلون كلام على عزينا مس في النار يا
2: اي كهو وسينا فما في الكوكوت في الكوسان في البريسيون
1: في الكوكوت
2: اي في البريسيون صحيح دونك هذا حاجه حتى هو حاجه باهيه وتطيبنا العادي في الكسكسي في المقارنه سي دو سويت دونك كله باهي دونك ابعدوا على الشويان بالغالط وابعدوا على الزيوت الزايده المقلي والسوتي وكل ابعدوا عليهم شويه باش نستحفظوا ماهيش حاجه ممنوعه لو كان انا شتيت اللحم مشوي بالطبيعه يعني عبيت كون ناكله في المشوي أكيد. اما كواحد لازمو يستحفظ
1: ريكوموديراسيون بالنسبه للقليه وللعصبين القيمه الحراريه هاو ماني كالوريز قال الراجل
2: القليه شيء كبير
1: برشا القليه
2: برشا خاطر احنا نعرفوا في مغرفه زيت راهي بريسك ما بين 90 100 كالوري خاطر في جرام برك دهون راهو عندنا 9 حراريات
1: لحظه معناتها مغرفه هذيك زيت زيتونه اللي احنا ناكلوها
2: اي
1: مغرفه 100 كالوري
2: اذا كان هي تهز 10 مللتر
1: اي مغرفه صغيره نتاع قهوه مثلا
2: اي مغرفه بون مغرفه صغيره تهز 6 مللتر اضربها في 9
1: ولا لا برشا معناها ديجا مغرفه زيت زيتونه فيها 100 كالوري
2: اي برشا معناتها بالحق حاولوا انكم تردوا بالكم معناتها من الكونتيتي اللي قاعدين تهزوا فيها من الزيت الزيت راهو كالوريك وتعرف راهو الدهنيات تتمن اكثر من السكريات خاطر جرام سكريات فيها 4 حراريات كهو وجرام دهون فيها 9 حراريات دونك معناتها اكثر من الدوبل دونك اذا كان حاجه مزيته ولا مثلا نقولوا سلطه صبيت فيها برشا زيت ولا لحم غطسته في الزيت كما القليه معناتها راهو الكونتور بتاع الكالوري قاعد يطلع من غير ما تحس
1: معناها هذاك صحن القليه ينجم يكون فيه 400 كالوري 300 كالوري
2: فاسيلمون مثلا ايش نعمل انا القليه نهز طروف اللحم نستقطرهم بزيت ناكلهم ما نعملش صحن زيت وفي وسطه القليه بكيكه بالزيت نتاعها نبدا نغطس فما اللي زيت يفقر عظم
1: كيفاش يا ولا والهروز
2: والهروز صحيت
1: بالزيتون يا ولا راهو
2: قادي هاي فاستعملت مغرفتين ساعه قلت لها سافام رجله
1: راو بيذوما راو نحكيو على منعرفش انا
2: عادتنا
1: وتقاليدنا مش عادتنا نحكيو على
2: المتعة والبنة الكل
1: هكا معناها بنية بنية نحكيو على عرس متاع بنية في البلاد كيفاش تقول يا ولال
2: شوف هي المعلومة
1: قطرها بالزيت
2: مش قطرها لدرجة انك باش تشيحها لا ما تتهز طروف الحمى غير زيت هذا اللي يحب يستحفظ انت كليت اي صح وباش من بعد
1: ميكلة تونسية ما تنجمش تستحفظ معاها يا ولال
2: كهو
1: ما تنجم رانا نعيشوا في تونس معناها عندك حلين يا
2: يا تهردها
1: يا تمخمخ وتتمتع بالدمق التونسي معناها ماكله تونسيه والهيلثي نحسهم خطاني
2: متوازيين لا يلتقيان
1: خلينا بالقليه قلبي وجعني على القليه
2: فما حاجه ما جبدنيش عليها تذكرتها قديد
1: اوه قديد
2: هي ميثود دو كونسيرفاسيون تاع الحم اما فيها برشا ملح وكي نطيبوا به حاولوا انكم تطيبوا ما غير ما تزيدوا ملح في الماكله هذيك اي
1: خاطر هو ديجا يبدا مالح
2: وكي تاكلوا بربي ما تاكلوش دي كونتيتي كبار هو هيك الكركوش زيد نقولوا له هكا في وسطه
1: ولا تقول في كلامي يوجع فيا
2: سوري سوري الله
1: يوجع فيا في قلبي معناها هذوما الثلاثه اللي سميتهم لك عندك العصبين والقليه والقديد معناها انا عندي
2: سامحني ما تاكلش فيهم
1: راهو معناها عبارة تعذبني انت كنت تقولي مثلا راو كركوش ما انت لازم كي نعمله مثلا مع شينا كسكسي بقديد ولا شكشوكة الخضرة يديكي بالقديد راو لازم الكركوش مغطي على الصحن يعني لازم كركوش بالشكشوكة بالكركوش يا ولا
2: شوف هو راهي التوعيه باهيه
1: اي
2: ما تا واحد يقول المعلومه باش العبد يبدا فيهم فاش قاعد ياكل ساعات تاع عبيد راهو ياكلوا ما غير ما يعرفوا اصلا هي شنو هيك يقول انت ما حسبتيش فيها انت عاش بيتي مره في
1: خاطر احنا نشوفوها صغيره
2: صحيح
1: دونك نحقروا معناها نحقروا
2: دونك هكا انت توا كي تولي تشوف صحن كيما قلت لي شكشوكه بالكركوش الكركوش بالشكشوكه تذكرت تقول والله فيه برشا ملح راه وكذا راه لازمني ناكل لما شويه ما نكثرش هاني نعمل بليزيغ نتاعي اما ديما في اللي نوم
1: نحاولوا حتى كان كلينا نشربوا برشا ماء ونخرجوا نتمشوا نتخيل بعد بلا هكا
2: كونسيستون بي وشويه خضره معها الاول
1: نعملوا نصيف ساعه ماشي سوا غير با مارش بي تنجم تعاوننا باش كمان باش نحرقوا
2: شويه وسلايطه معاها وتوا فما ما شاء الله القرفه وفما الكركم وفما بذور الشيا هذوما كلهم قبل ما كناش نستعملوا فيهم دونك نجموا نستعملوهم باش نصلحوا ريكوبيريو شويه اللي بلبزناه.
1: نعم شكرا لك علاء. انا باش نخلي لك اي نصيحه تحب تعطيها للتوانسه اي حاجه تحب تعرج عليها وما حكيناش فيها من ساعه.
2: والله ديما انا نحب نقول ان شاء الله ديما الناس الكل يكونوا فرحانين واحنا التوانسه عندنا برشا اعياد وبرشا لمات وخروجاتنا ديما
1: ولماتنا كلهم بالماكله
2: ولا حتى الاحزان اللطف عليكم.

0: بعض من الأول مستغرة ناكل بشوية بشوية نتمتع بحياتي كما قلت ما هوش حرمان راهو رجيم عمره ما كان حرمان أما استحفظ ما يولي فيه حرمان كان لطف كي يبدأ عبد عنده حاجة في صحته تفرض عليه أنه ما يأكلش كل حاجة دونك ما نوصلش روحي أنا الغادي كهو نحاولوا نستحفظوا إن شاء الله يكونوا لباس الناس الكل.
1: ولا نحب نسأل سؤال هو نعرف خارج الإطار متاع العيد وكل ولكن الناس اللي توا قاعدين يسمعوا فينا من وقتاش لازمك تبدأ تفريني شوية شوية معناها العمر المناسب للفريناج خاطر احنا توا عنا في الكولتور متاعنا مازالوا صغيرات خليهم ياكلوا البدن مازال يتكون مازالوا يكبروا ايتترا ايتترا ما نوصلوا معناتها نقولوا لازم ينكبس السنتوره ولا لازم ينفريني كان ابارتير من 40 ولا 45
0: والله توكي مش نجيبك اجابتي ما طيب كنت تظلمك هو راه محلك تجي تقرا وتشوف لي زيتود يقول لك راهي ملي تبدا هي فام اونسانت راهي لازمها ترد بالها على ماكلتها خاطر اذا كان مثلا يجي ان غرو بيبي ولا حاجه راهو نجم يكون بخي ديسبوزي باش تجي مثلا ديابيت دونك راهو ملي انت صغيرك في كرشك راهو لازمك تفكر في صحته معناتها من ما تقولش من وقتاش تبدا الفريناج يعني
1: من قبل الانسان ينجم من لحظه اللي يتولد يكونوا
0: بالطبيعه مثلا احنا ديما نقولوا لازمك معناتها من زيرو لست شهور لازم اليتمون اكسكلوزيف علاش احنا ما نعطيوش للصغير ماكله من الاول مثال على خاطر ليش معناته ماهيش قابله انها تهضمه ساعات تشوف في حاجات ما تم لي باغوم عن قله وعي تلقاه يعطي في صغيره مثلا تاع 3 4 شهور راهي مغرفه عسل راهي مغرفه عسل راهي كارثه للصغير للبيبي راهو قبل عام امبوسيبل يذوق العسل ما تنجم تجي اون بكتيري لطف حتى يوصل يمشي فيها الصغير ما تعليش ما اذا كان انا معناتها نوكل كيف ما يجي قال شنو هكا جدودنا عملوا تعديوا في الغفله راهو فما اللي تعديوا في الغفله وفما اللي تعديوا مش في الغفله وما نعرفوش بيهم معناتها دونك راهو متى الانسان متى انا نشوف اللي عبد مسؤول على صحته ولي بارون مسؤول على صحه صغارهم من الاول دونك من اول
1: يعني.
0: من اول ما يجي العبد للدنيا لازم واحد يعمل دي ليميت لازم يفهم فيش قاعد يقدم لصغيره وراهو صغير تشوفي ستنس على حاجه راهو كي يكبر باش يلقى روحه سي ديجا ياخذ معناتها واخذ لي زابيتود الباهين مش انا
1: كيما ماكله الخضره احنا عندنا مشكله انه الصغيرات براتيكمون كلهم ما
0: يحبوش
1: بعد كي يكبروا نوصلوا لعمر معين نوليو نحبوا نعملوا للريجيم
0: ونوليو بالضغط ونوليو بالسيف واللي هو ما يحبش ونوليو في مشاكل وتولي لوبيزيتي ديجا هاك تشوف انت لوبيزيتي عند صغار قداش ماشيه وتزيد هاو معناتها لازم واحد يكون يوعي روحه في الماكله من اول ما قد ما نبكر وقد ما بين
1: قد ما بين شكرا لك علا القرقولي أخصائية التغذية والرجيم أنستنا برش
0: يعيش
1: ياسر فرحانة لينا عود شفتك وتلقينا نشوف بعضنا إن شاء الله في مناسبة أخرى ميرسي بوكو اللي عطيتنا من وقتك وأنستنا برشا اللي جيت بحثنا نحن ما زلنا مكملين معاكم كما قلت لكم من توا حتى لستة باش تكون معانا نعاود نقولها باش تكون معانا فنانة اون اكسكلوزيفيتي لأول مرة على إذاعة تونسية خليكم عليكوت مكملين معاكم حتى للستة باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم ببليسيتي مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد.
2: ما زلنا مكملين معاكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى. نسلموا عليكم الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا, سيرتو نسلم على الجماعة اللي بحثنا توا في الشات في الشين يوتيوب ديوان فام لايف. نسلموا على معز منوبي, جاد إلياس, نور الدين, سلومة. نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا سيرتو على المواضيع متاع الماكلة ومتاع العصبين. حسيلو يعطيكم ألف صحة, ميرسي اللي قاعدين تونسوا فينا وإن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. باش نحكيو على صانعة محتوى عرفناها بروحها المزيانة, ميساجاتها اللي كلها بوزيتيف فايبس اللي تلمتتها في تونس وتوا ما زالت مواصلة فيهم, أما توا تبدل المكان من تونس للعراق. ولينا نشوفه في معلمة قري الفرنسية لصغيرات عراقيين, ولينا نشوفه في محتوى قاعد يولي تراند مش كان في تونس حتى في العالم العربي بطريقتها المتميزة والفريدة من نوعها في تقديم الدروس. هي صانعة المحتوى التونسية والمعلمة أريج ضميد. كل عام وانت حيا بخير, مرحبا بيك.
3: عايشة, كل عام وانتم حيين خير, سنين دايمة محليها المقدمة اللي عملتها, عيدكم مبروك ان شاء الله.
2: يا عايشة كنت جدا محليك, محلى روحك, انسنا برشا في تيك توك وفي الانستغرام, وتوا كي حكيت معاك في المباشر حسيت فما فالب اخرى هكايا اقرب واقرب لقلوبنا.
3: اي والله قديش فرحانه اللي كلمتني ويعني ما كنتش نعرف انه فما يعني اللي غاديو باقي مازالوا يتبعوا فيا حتى كي خرجت لبرا, وقد فرحت معناتها انا نجم نوصل الانرجي اللي حتى موجوده على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا نجم نوصلها في الغاديو. معناها ميرسي بوكو والله.
2: اكيد احنا نقعدوا وين ما تمشي ونقعدوا نتبعوا فيكم على قد ما انتم قاعدين تعملوا لنا في كونتنت اللي تجبدونا بيه واللي تخليونا نتبعوكم به. نحب نسألك شنية حوالك, كيفاش تعد عليك العيد, الجالية التونسية في العراق كيفاش كانت الأجواء, احكي لي على العادات غاديك كيفاش.
3: والله نحكي لك الحقيقة ولا نحكي لك ما بين السطور ولا نحكي لك
2: احكي لي كل شيء, احكي لي كل شيء واحنا توا نفرز.
3: والله انا هذي اي فوالا انا هذي براتيكمون ثاني عيد نعدي بعيد على دارنا. الحقيقه شوف باش نبدا لك شويه بدراما ومش نختمها بحاجه يسمح لها ما كانش سهل. لو انا يعني توا ثاني عيد الحقيقه كيما اول عيد ياسر صعيب العيد يتعدى. اما كيفاش فسر لك قومت الصباح ياسر تتعدى ثقيله خاطر تكون وحدك وعايش وحدك, ونعرفوا الناس المتغربين اللي يسمعوا فينا اكيد كلهم يحسوا بنفس الاحساس مهما كان كانت البلاصه اللي يعيشوا فيها سواء اجنبيه والا اسلاميه ولا عربيه ولا مهما كانت النقطه اللي تغربوا فيها ولا كانت معاهم عائله اخرى ولا بنوا حياه اخرى, راهو تبقى ديما الوحش والشوق لعائلتك واهلك وهذم العادات متاع العيد في دار جدتك في بين عموماتك ولد خويلك وامك وبوك وخويتك تبقى ديما تشتقلها وتبقى ديما تتمنى ترجع لها معناتها وتتمنى تعيشها ديما. انا ذاك معناتها صباحي ديما يتعدى شويه صعيب معناها نحس بالشوق اللي نحب ماذا بيا نكون مع عائلتي وكل كيما اي انسان سبحان الله. أما الحمد لله يا ربي نعودها الحمد لله يا ربي عايشة في بلاد مسلم, عايشة في بلد عربي يحتفلوا بالعيد أصوات التكبيرات زي كيف نسمعهم كل صباح, نقوم على ناس مروحة من صلاة العيد قداش منيت نمشي لمحل صلاة العيد, أما الجامعة اللي حابيت نمشي له بعيد وما كتبش ربي إن شاء الله في العيد الجاي. أما محلية كي تعيش في بلاد زي مسلم فهمت وين عرفت في البريود اللي قعدت فيها في العراق عرفت توينسا عايشين في بغداد وين ما أنا نعيش, ودوم ما قمت هكا حسيت بروحي كما نقولوا ذاك نفس الصباح بيت فيه هكا مش تكلمتهم مش عندكم تعملوا اليوم باش تحتفلوا ولا ليه اي فاضيين كذي اي من اللي قلت لهم نتلموا نمشي نخرج نعمل اجواءنا التونسيه وحدنا معناها في نمشي نعمل مشوتنا وحدنا وليت مشكله احنا عملناه يعني ليت برشا في بلدان اخرين عملوا نفس الحاجه لموا بعضهم التونسه ولا العرب ومشيوا احتفلوا في هكا في حديقه في بلاصه عملوا المشوى نتاعهم ولا في تلموا في دار وذلك هو اللي عجبني انه نجمنا نبنيوا كلمه اللي يعني ما نجمناش نعملوها مع عائلتنا نجمنا نعملوها مع بعضنا.
2: أريج سامحني كانك بدلت البلاصة كنت في بلاصة وليت تحكي معنا في بلاصة أخرى جست الريزو صوت قاعد يتقطع
3: وهكا سبا
2: ما زال عنا نفس المشكل
3: نحاول من أنا ما كان حاول نبدل البلاصة
2: سينو نجمو نعود ونتصلوا بها مرة أخرى نعود ونتصلوا بك أريج ظروف المباشرة أنا باش نعود ونتصلوا بأريج دايوغ اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الباش فيسبوك ولا على الشين يوتيوب قاعدين يشوفوا في الأجواء في أريج كيفاش عدت العيد في العراق حسيلوا هزت القلاية وهزت الملوخية وهزت الجو الكل ومشي وعملوا مشوى ومحليها بالتيشيرت هذية تونسية العلم متاع البلاد والخريطة متاع تونس والكلمة ذيكي منورتنا أكيد في المحافل العربية والعالمية الكل في محاولة أخرى الاتصال نستنيه وميسيلش يعني فنستنيه فوالا يظهر لي بدينا ناخذ فيها أريج رجعت معنا
3: اي رجعت
2: فوالا هكا نسمع فيك ياسر بالبه أريج انت وليت لنا في تونس سورتو ملكة الطاقة الإيجابية برشا عبيد وصفوك هكيكا كيفاش صار التحول هذايا ولينا نشوفه في محتوى من تونسي العراقي احكي لي
3: هي نقلة في حياتي صارت والطاقة الإيجابية أنا راني الحمد لله يعني مخبتها من ماما مخبتها من عائلتي بتباتي من لينا صغيرة هكا مين عندي حاجة فيا وين مهما كانت الصعاب اللي في حياتي ومهما كانوا الابتلاءات اللي نجم ربي يبتليني بيهم ولا أي حاجة خايبة نعيشها ديما نغذر نص الكاس المعبي ديما نحاول نسلط الضوء حتى بيني وبين روحي على نص الكاس المعبي وديك الحاجة اللي حبيت نوصلها للناس واللي بيتو قاعدة توصل للناس حتى كان مش بالعاني ريق هذا من غير ما نشعر توصل للناس إن وانا ديما نشوف الحياة بإيجابية أنا ديجا أول ما جاني لفخ نتاع العراق يعني أي إنسان باش تقول له باش راني ماشي على العراق باش يقول لك أوه وحرب وكيفاش تمشي وبلاد مش متعودين بها العبيد يعني بلاد ما نسمعوش إنه فيها برشة توينسة ولا ما مش يعني مش تتعود البلاد فهمت أمينة لي أنا قلت والله يعني أوف خينا عجبني وأنا بتبيعتي نحب نسافر ونحب نكتشف البلدين ونحب نخدم في كولا انترناسيونال وقلت يلا علاش لي كي جيت لهنا وبيانسوك كانت نقلة مشكلة لي يعني صدمة كبيرة كانت لبرشة توينسة وبرشة عبيد تعودوا بي في تونس وبنوا أحلام علي يعني بالحق بنوا أحلام إنه قالوا نسة إيريش نجم على قد ما تبقى في تونس على قد باش تعمل تغيير في تونس أنا راني ما حبيتش نبعد على التغيير اللي نعمله سواء في تونس سواء في أي بلاد أخرى أنا ديما نعمل كونتينيو يوصل العالم كامل وهذاك اللي صار يعني العبيد كما قلت فاجئوا من الأول أما بعد بشوية وليت فسرت لهم عن طريق المحتوى متاعي أنه راني أنا أريج نبقى يعني تونسية وبش نبقى تونسية عمري كامل والإفادة اللي بش نقدمها بالمحتوى متاعي راهو 80% للتوينسة 20% باقي الجنسيات والدول بالرغم أني معلمة والمعلم ما يحكمش في جنسية ولا ديانة ولا بلاد لا أنا معلمة للصغار الكل يعني فهمت أما ديما يا سبحان الله ديما هكا المحتوى متاعي يمشي لتونس خاطر بلادي معناتها باللي باش نفيد العالم كامل راني ديما نحب الاستفاده تكون لبلادي بنسبه اكبر فهمت دونك حتى المحتوى اللي قعدت نعمل فيه في العراق كان ديما محتوى بوزيتيف تعليمي، زدت عليه شويه سفر، نعرف الناس التوينس على العراق ونعرف العراق في العراقيين على تونس،
2: على تونس.
3: والحمد لله يعني بعض المحتوى اللي عملته هنا وعملوه برشا عبيد اخرين على تونس حلوا خط مباشر بين العراق وتونس، وولوا فما برشا عراقيين يحبوا يمشيوا لتونس وبرشا عراقيين جايين في الصيف ان شاء الله لتونس.
2: مرحبا مرحبا.
3: اي يعني توطد العلاقه، وحتى من السفير يرحم والدي بالحق سي شكري الطيف نحب نشكره من منبري هذا، اللي هو يعني انا قديش عجبتني الحركه اللي عملها، انه مره عملنا تجمع بتاع توينسا في السفاره وكرمني قدام توينسا الكل وكرم المجهودات والفيديوهات اللي عملتهم باش ننشر معلومات على تونس للعراقيين وننشر معلومات على العراق للتوينسا. فهمت بالحق يعطي الف صحه قديش ريت بها هكا ياسر عجبتني.
2: يعطيك صحة أريج، هذه حاجة ما تزيدنا كان فخر معناتها بروفيل متاع معلمة تونسية تقري في لغة فرنسية في ثقافة خليني نقول مش متعودين عليها برشا غادي اللغة الفرنسية. داير حبيت نسألك كيفاش لقيت التفاعل، معناها حسيت المهمة متاع التعليم أصعب غادي شوية ملي في تونس؟
3: أصعب برشا في تونس، روحنا صغارنا ملي يتولدوا يتربيوا على البيبرون يسميه بيبرون، الكارتابلو يسميها كارتابلو،
2: صحيح،
3: الستيلو يسميه ستيلو. هوني جيت للبلاد يعني لغتها الأم العربية وما يحكيوا كان العربية، وكان فما كلمات بلغة أخرى راي كلمات إنجليزية ماخذينها خاطر استعمرتها من إنجلترا مش كيفنا أحنا، دونك ما عندهم حتى بخلاف كرواسون بابي وباجيت ما يعرفوش حتى كلمة أخرى بالفرنسية. يعني أنا لقيت في بيتي بروحي جاية المهمة سهلة من الأول جاية كيكة، يعني كيما اللي باش نعملوا في تونس باش نعملوا لي، نلقى روحي قدام ناس كي بديت نحكي معهم بالفرنسي. في تونس أول ما ندخل كلاسي أول نهار نحكي كان بالفرنسي، كي جيت لهنا في بالي باش نعتمد نفس الطريقة، نلقى بالحق صعوبة كبيرة على الأخر باش أنك توصل لهم المعلومة وانت تحكي بالفرنسي، على خاطر ولا كلمة تشبه لهجتهم ولا كلمة تشبه لغتهم وإلا للانجلي. دونك كانت لي بالحق كاني تشالنج، أما الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت أقوى من التشالنج هذا.
2: الحمد لله يا ربي وصلت،
3: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلت معناتها المرحلة انه كي دخلت المدرسة كانوا ما يعرفوا شيء على الفرنسي، وكانوا يشوفوا عندهم نظرة خايبة للفرنسي، يروه صعيب يروه يعني مادة مهش مهمة. الحمد لله يا ربي عندي توا تلامذة يعني يتسابقوا شكون اللي ينجم يصنع غنية بالفرنسي واحد، شكون يوصل يصنع جمل واحد، شكون يوصل يقرأ نص بصحيح، ولا الفرنسي كيما نقولوا لوغ ثوازيام لونغ من بعد، وحتى فما لي دوزيام لونغ من بعد لونغلي، خاطر انا المدرسه يحكيو كان بالانجلي معناتها اغلبهم عندهم
2: انترناشونال سكول
3: ويحكيو بالانجلي فوالا. دونك من بعد الانجلي تلقى الماتيغ المفضله نتاعهم هي الفرنسي، لان حجم اوكي نعرف قدراتي نعرف روحي النجمه ما ممكنش نصور لهالدرجه، معناها الحمد لله يا ربي الحمد لله، وهذا كل فضل يرجع لتونس ولتربيتي في تونس ودراستي في تونس
2: وقرايتي
3: في تونس واللي دربوني معناتها الناس اللي كونوني في تونس، اللي انا نبقى ممتنه ليهم الاخر نهار في عمري. كان مش القرايه في تونس راني انا ما كنتش نجم نكون باللي كومبيتونس هذوم، يعني انسانه توصل تحكي تخوا لونغ في بلاد عربي يحكي دو لونغ ولا اون لونغ راهي حاجه كبيره على الاخر ويراو بها. يعني احنا الحمد لله تونس بلاد قادرة أنها تخرج كفاءات وقادرة أنها تتسابق مع دول عربية ولا دول أجنبية ونوصلوا نربحوا معناتها ونوصلوا ننوروا بلادنا ونهزوا العالم بلادنا ونخليوه شامخ وناجح ديما بالحاجات اللي احنا نعملوها
2: إن شاء الله. أريج نحب نسألك شنية التعليقات اللي تجيك من العالم العربي خاصة على الطريقة الفريدة اللي أنت تقري بها؟
3: والله انا من فالا فرحانه نوصل المحتوى نتاعي للعالم العربي سواء مصر الجزائر الاردن سوريا، عندي من المغرب برشا معناتها مصر المغرب والجزائر ومصر برشا لبنانيين هما الناس اللي يحبوا يتعلموا اكثر اللغه الفرنسيه، وحتى البلدان الإفريقية كاملة، معناتها جنوب أفريقيا، الكونغو، من كوديفار، عندي برشة متابعين من البلدان الإفريقية، وياسر تعجبهم الطريقة متاعي، خاطر يروها طريقة جديدة حيوية انتراكتيف، صغير تسهل التعلم على الصغير، تسهل عليه الحفظ، تسهل عليه حفظ القواعد، تسهل عليه حفظ الفوكابولير، المفردات الجديدة، ونفرح معناتها كي نشوف انه الطريقة دي اللي انا قررت باش نعتمدها، وكي خرجتها للناس تقبلوها وفرحوا بها ولو يعتمدوها. ولو انا معناتها من اسبوع وصلني فيديو نتاع معلمة في دبي، ماهيش تونسية، معلمة في دبي تقري في تلامذة انت يعني في ايكول انترناسيونال بالغنية متاعي.
2: اوكي
3: اي
2: خرج لنا ميثود يا عريش، خرج لنا ميثود، علاش لا تكون فما نسخه رقميه للاغاني اللي تقري بيهم، ولا للطريقه اللي سلوم انت
3: للشابيتر. الاغاني كلهم كلماتي ولا الحاني، الاغاني كلهم اللي نهبطهم، وعندي شين يوتيوب عملتها جديده، انا على اساس عملتها في القريبات تلمتي في المدرسه. يا اخي ما شاء الله، معناتها الشين مشيت وحدها يلوج على فيديوهات جديده. اي اسمها ليرن وذ جيجي، او كان عم في اشهر روحي.
2: اي بيان سور
3: اسمها ليرن وذ جيجي، تلقاو فيها الغنيات نتاعي انا، كلماتي والحاني اللي نقري بيهم الفرنسيه، ونعلم بيهم سواء قواعد ولا مفردات ولا يعني نصوص ولا حاجات جديدة في اللغة الفرنسية. وناوية بإذن الله يعني ألون تغم أني كما قلت أنت نخلي المحتوى متاعي في يعني ولي أوفيشلي محتوى تعليمي
2: رقمي،
3: بتدخ عبر الموسيقى، عن طريق الموسيقى، عن طريق الأغاني، عن طريق هكا الطرق الجديدة والحديثة. إن شاء الله إن شاء الله بوكو با، يعني أنا إنسانة طموحة ومنش نقف
2: ديما أحلم بالكبير يا أريج.
3: فوالا كل ما نوصل لحاجة تلقاني نغزر لبعيد لحاجة أخرى، أنا طماعة في الطموح على غالب.
2: وي هذاك كيفاش لازمنا نكون.
3: الحمد لله على كل حاجة والله. أريج يعني ديما نقعد نحمد ربي.
2: أنا باش نطلب منك، باش نطلب منك في كلمة الختام رسالة للتلامذات نتاعك اللي قريتهم في تونس، وبيان سور كانك تحب تسلم على عباد اخرين.
3: ليك كيف تبكيني والله. قدرين عندي قصه ياسر محليه مع تلامذتي في تونس، اللي انا قريتهم 6 سنين ورا بعضهم، يعني انا عندي 6 سنين مقري في تونس، عندي تلامذه قريتهم سنه اولى في اول عام قريت فيه، وبقاو معايا حتى كشن سيزيام، انا انجلي قريتهم في السيزيام وقعدت نقريهم كل عام. يعني عندي تلامذه مش ولادي، مش خويتي، قطعه مني هذوكم، واكيد يعني بشوفوا يسمعوني انا تو. يا ربي حاب اقولهم راكم انتم اللي بنيتوني، مش هينا اللي بنيتكم، مش هينا اللي علمتكم، راو كان مش انتوما وتعلمت معاكم اول خطوة حياتي ومسيرتي، راني مانيش انيساتي اريج هذي، ورام هما اكبر سبورترز، اكبر ناس قاعدة تشجع فيا طيلتها 7 سنين اللي في التعليم، معناتها والله كان مش هما، وراني مش نبقى ديما نحاول نفيدكم مهما كبرتوا وجبتوا صغار، راني مش نفيد صغاركم عائلاتكم، راني انا انسانة ممتنة ليكم، ممتنة المدرسة التونسية والمدرسة العمومية التونسية بالذات، وكل أستاذ وكل تلميذ وأي إنسان ساهم في أنه يبنيني كشخص، وإلا كمعلمة، وإلا كإنسانة موجودة في بلاد أخرى مغتربة، راني أنا متبنيت من تونس ومنكم أنتم تيم ذاتي ومن أساتذتي ومن زملائي وكل إنسان بالطبيعة معناتها ساهم في تكويني.
2: محلها رسالتك يا أريج، احنا فخورين بيك برشا، ونقول لك راهو التوينس الكل، مش كان احنا توا ليكيبا اللي نحكيو معاك، التوينس الكل فخورين بيك ديما القدام، خليك ديما على معناها امتداد، انك تهبط في الكونتينو اللي قاعده تعمل فيه، ما ترخش جامي كان ترخ، واحنا نستنيو ديما في انتظار جديدك، وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه وقت اللي نحكيو مع بعضنا وتعمل معنا مداخله في الراديو، نكونوا نحكيو على الميثود ان شاء الله الرقميه اللي باش تخرجها للعالم وللصغيرات الكل. شكرا ليك أريج ضميد، معلمه صانعة محتوى في العراق، محليها خفيفة روح، محليها المداخلة هذه رجعت فينا برشا أمل، وميساج قوي للناس اللي يسمعوا فينا اليوم الكل، قولوا راهو أكيل بوان تونس ولادة، إلى أي مدى المدرسة التونسية العمومية وصلت خرجت دي كومبيتنس للعالم الكل، وهذه العالم الكل يشهد به على الكفاءات اللي عنا في أي مجال، في التعليم، في الطب، في الهندسة، في الانجينيور اللي يخدموا متاع هيك الديفلوبمون متاع الابليكاسيون وكل شيء. التوينسة مشرفين وين ما يمشي، والفضل هذايا كله يرجع للمدرسة التونسية العمومية. ألف ألف شكر لكل أستاذ ولكل معلم قرانا وفناء جهده وفناء عمره في أنه يعلمنا حاجة وإلا أنه يوصل لنا معلومة. نحن ما زلنا مكملين معاكم حتى لستة متاع العشية، خليكم برانشي ما تبدلوش الموجة، ما زلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 100 58 400 100. ترتيحة صغيرة وراجعين لكم
4: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مديون افهم تتمنى لكم عيد اضحى مبارك. غسلوا نعاود نسلموا عليكم الناس الكل اللي التحقوا في الاستماع توا وين ما كنتوا انتوا. ما نسلموا على الناس كل اللي شدت الثنيه وقاصده ربي باش تمشي تعمل تبحيره. ديما نعاود نذكركم نقول لكم انوي ولنا انوي ولنا يعيشكم انوي ولنا. اتفردوا الشيخ واعملوا قهاوي اخرجوا وسهروا طلوا على العزيز عليكم وما تقطعوش صله الرحم. وهذايا هو عيد الاضحى ما هوش كان الحم وعلوش ومشي اما زاده انه نتفكروا الاقارب نتاعنا وان نخرج ونزوروهم أهلنا وحبيبنا الغاليين علينا حجاج بيت ربي اللي توا في أطهر بقاع الأرض نتمنوا عليهم ونشوفوا شنيا أحوالهم في العيد مع المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس بوزارة الشؤون الدينية السيد أنيس المزوغي. مرحبا بك سيدي.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين. إن شاء الله عيدك مبروك. إن شاء الله
0: إن شاء الله عيدك مبروك وربي يحيك لمثيله. الحجاج اليوم في أول أيام التشريق هكا نقولوا شنو هو الوضع توا شنيا أحوالكم أحوال حجاجنا الميامين؟
1: والله أنا حاليا أنا في خيمة من خيمات ميناء بعد عملنا ختمة القرآن الكريم. الشيخ قاعد يدعو في دعاء ختم القرآن والحجاج قاعدين يذكروا في ربي وقاعدين يأملوا على دعاء الشيخ. وإن شاء الله ساعة أخرى عندنا خروج ربي جمرة الجمرة الأولى من أيام التشريق إن شاء الله. والأمور إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله ربي يكتبها للناس الكل والله في خير ونعمة إن شاء الله ربي دوما نعم علينا. فما شوية عب وفما مجهود وفما إرهاق الدنيا سخونة وحرارة والحيج بتاعنا كبار لكن الحمد لله برغم هذا الكل وصل وقت في عارف الناس الكل والناس الكل وصل مخيمات بناء سالمين ورموا الجمرة العقبة البارح ونواصلوا رمي الجمرات اليوم وغدوة المتعجلين وبعد غدوة إن شاء الله للي متأخرين
0: ان شاء الله. نحب نسالك سيانيس كيفاش كان نهار العيد كيفاش كان نهار عرفه التنظيم كيفاش كان؟
1: والله بالنسبه نحن خرجنا يوم التربيه ان شاء الله في تجي عرفه حافلات الجميع اللي ثلاثه نزول في مكه وصلنا للمصطفى.
0: الو الوال سيانيس الوي فقدنا سي أنيس الاتصال معه. مازال معنا هيفا باش نعاودوا نتصلوا به. تعبتك معايا هيفا اليوم هيفا في الاعداد حسيلو هي اللي واقفه على قدم وساق نحن نقولوا هكا على ليميسيون هذيا. وقديش بالحق قديش نرتاح وقت اللي هيفا تبدا معايا في الاعداد حسيلو نحس روحي في السيف بليس متاعي مع السيف بيرسون متاعي. نحب نقول زيدا ميرسي بوكو سي دايما اللي في الاخراج هو اللي مساعة يعطي فينا في الكاليتي الحلوة متاع الصون ويعدينا في الموزيكا. ما زلنا في انتظار انه نعاودوا نتصلوا بسي أنيس المزوغي. Entre-temps, نحب نعايد على الناس الكل. نحب نعايد على سي ياسين اللي توا قاعد يبعث لنا في التشات على يوتيوب. سي أنيس عنا مرة أخرى.
1: ايوا مرحبا بكم معكم.
0: الو دونك كنا نحكيوا على نهار العيد نهار عرفه التنظيم كيفاش كان تعطينا لمحه طمنا فيها على حجيجنا.
1: واجهنا ان شاء الله يوم التاريخ وثامن الحجه المخيمات عرفه وشاول هار تسعة وقفنا اللي هو وصل البارح وقفنا وقوف الركن في عرفة حتى إيش الغروب الشمس ومن بعد بدأت تفويج الحجيج من عرفة إلى مزدلفة. نحب كل حاجة راو الحجيج متانا كبار بشوي والحاج كانوا عنده معناها يبدو ضعاف العائلة الكل هي بيه بالك نحن 330 شخص في 11 ألف حاج ساعدوا في الحفلات إن شاء الله وش مزدلفة بالطبيعة، ما تعرف الخطة المرورية والازدحام وكل شيء يبطأوا شوي، لكن تبيعا حفلات هذاهم العبيد معناها كان لي كل شيء ها ومسلوها وهو مضعوا شراء وفما تأخير وفي الحفلات معناها قاعد توصل المخيمات تبيعا بالحديد برهمجات العيد في العشية بدينا نعمل وإحصاء قداش عنا وصلوا الحفلات، الحفلات كلهم وصلوا الحمد لله، وأحصينا حكيت 5 أو 6 حالات إجهاد وإرهاق وجهوا للمستشفيات السعودية في ميناء. نهار العيد دوبا وصلنا اللي وصلوا مشاو ورماو جمرة العقبة الكبرى، واللي بالنسبة للعاجزين واللي ما نجموش واللي تعبين وهم شكون مساقيه تعبت وكل شيء لقاو رعاية طبية، واللي عنده شكون حاج باش ينوب عليه ويوكل ويرمي عليه، اللي ما عندوش المرشدين الدينيين يتولوا الإنابة عنه في الرمي. وكذلك نحن عندنا أوقات ناخذ فيها حسب الصوت السعودية، خاطر الصوت السعودية نهب علينا خاطر درجات الحرارة من الخرجوت من 10 متاع الصباح للستة للأربعة متاع العشية، وخرجنا نحن ناخذ قبل الفجر يا بعد العصر إن شاء الله. خرجنا مشروع في الصباح رمت سمة اليوم الأول من أيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى، ثم عندنا فوت آخر إن شاء الله 6 بتوقيت السعودية باش يخرج، ونواصلوا رمي الجمرات حتى نسموا البياض في ميناء، وبعد نرجعوا لمكة إن شاء الله لتواف الإفاضة.
0: سي أنيس نحبك تطمنا على الوضعية الصحية للحجيج، خاصة أنه ارتفاع درجات الحرارة كما ما قلت لنا أنت.
1: باش نكون أنا صريح معك، شوف مقارنة بالطقس والأوضاع ذي الحجيج أكثر من 2% حاجتهم عن أسلحي. أنا هاني صغير وهاني صور الله في الجرية نتكلم فيك ريق بالتعب من بالك حاجة كبيرة عمره 60 و70 سنة بتبيع بش يكون تعب، مش تبيع بش يكون مرهق، ونحن في مخيمات روح الحاج في مشقة في تعب صحيح، ولكن في ظروف طيبة معناها يترقى إذا فهم حاجة فهم حاجة، إذا عنده قلق عنده حاجة تلاقوا بيه في المخيم، إذا ما فهمناش نوجهوا للمستشفى السعودي.
0: اللي توجهوا وي سامحني
1: اللي توجهوا اللي قاعدين يدخلوا يخرجوا راهم معناها يهزوهم ورجعوهم.
0: معناها اللي توجهوا أمس صحتهم لاباس عملوا الإجراءات اللازمة وخرجوا.
1: ما عندناش حالات خطيرة، ما عندناش حالات خطيرة.
0: الحمد لله.
1: ما عندناش حالات خطيرة.
0: الحمد لله. البارح
1: في موقع ماي الحجيج ولاباس الحمد لله. وكبار في العمر والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كله بفضل ربي، ربي يعطاهم القوة، وانت تحللها بالمنطق والله تقول شوف انت عملت كيف مشيت كيلومترات ورمت ورجعت ما هي كان في توت بس خليش تعمل وعملت حجيج وربي يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم.
0: الحمد لله ما شاء الله. كان تحكي لنا على بقية الأيام اللي ما زالوا كيفاش باش يكونوا وتعطينا تاريخ العودة لأرض الوطن.
1: مازلنا نحن بالنسبه للمتعاجلين ما تعرف انت في ميناء فما شكون متعاجل اللي يبقاو نهارين بعد ايام من ايام التشريق اللي هما الرحله نتاعي الرحلات الاولى خاصه مش نروي اليوم وغدوه وغدوه نغادر ان شاء الله قبل الغروب، هما فما المتاخرين باش يبقاو اليوم وغدوه بعد غدوه غدوه نهار السبت. اولا الرحلات اللي هي باش ترجع لارض الوطن الرحله اللي من 1 جوان اخر رحله باش تكون 14 جوان. بالنسبة للحالات اللي جت المدينة بصدت وغادرت تباعا خطر جت المدينة توجهت المدينة أولا ثم جت المكة وبعد تولي تغادر إلى أرض الوطن. بالنسبة للرحالات اللي جت مباشرة إلى مكة باش تولي تتوجه إلى المدينة تباعا باش تقوم مستمع بالرد الثاني باش تقوم زيارة المدينة المنورة والدخول الروضة الشريفة وبعد تبدأ الرجوع إلى أرض الوطن. هذا شبقى لنا معنا. أما نحن بالنسبة للمناسك إن شاء الله نهارين أخرين 3 أيام أخرين ونكملوا مناسك الكل تواف الإفاضة وربي يتقبل ان شاء الله الحجاج بكل ان شاء الله حج مبرور وصايب مشكور لجميع الحجاج ان شاء الله ربي يتقبل منه
0: امين ان شاء الله. سي انيس كتعطينا شنو ما المطرات اللي باش يهبطوا فيهم الحجاج على امتداد البريود هذه الكل؟
1: مثلا المطرات هما تونس اللي جاي من تونس مطار الحجاج من تونس يروح تونس المنستير
0: اوكي
1: صفاقس جربه قفصه جابس وتبرقة.
0: مطار صفاقس باش يكونوا فما حجيج باش يهبطوا ديريكت في مطار صفاقس؟
1: بالطبيعة اللي خرجوا من صفاقس باش يرجعوا لصفاقس.
0: واضح واضح. أول الرحلات شنو هما الولايات اللي باش يكونوا؟ ولا سولون الولايات؟
1: بالنسبة لتونس مثلا تونس مثلا الرحلة اللي باش نروح فيها أنا مثلا الرحلة الأولانية باش نروح فيها السيد الوزير هي رحلة على الخطوط التونسية 1 جوان باش يكون فيها ولاية بن زرت وحجاج للتونس الكبرى. الرحله اللي متواجد فيها ان هي الحكم اس بي اي رحله للخطوط السعوديه موجودين فيها حجاج ولايه بيجه وحجاج ولايه نابل وحاجة متفرقين من تونس الكبرى معنا.
0: واضح. شكرا لك سي أنيس المزوغي. ربي يتقبل منكم الحج والكل التوانسة اللي في بلقان المقدسة وكل الأمة الإسلامية اللي سنا زاروا بيت ربي، وإن شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك مرة أخرى. نحن ما زلنا مكملين معاكم، ما زلنا عنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم. هذا الكل يستنى فيكم من توا حتى للستة، ما تبدلوش الموجة، نرجعين لكم.

0: ديوان افهم صوتكم
1: ببليسيتي
0: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تذكرتي.تي

0: راديو ان اف ام هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
1: ديوان افام سبيسيال عيد
2: مشينا بكم الكوريا الجنوبية وتوا سفرتنا باش تكون للصين نتفقدوا أحوال الجالية التونسية في الغربة وكيفاش تعد عليهم عيد الأضحى المبارك مع الإعلامية التونسية في الصين خولة الجبريلي نتشرفوا بها وبتجربتها المميزة نحب نقولوا لها إن شاء الله عيدك مبروك مرحبا بك خولة
3: يعيشك عزيزة عيشك عيدك مبروك وكل عام وانتي حيا بخير ان شاء الله تحيا ليك ولكل مستمعي ديوان فام وان شاء الله تونس الكل كل عام حيين بخير
2: يعيشك نحن نحب نسألوا على شنية الأحوال في الصين في العيد وخاصة بالنسبة للجالية التونسية متاعنا كيفاش كانت عليكم الأجواء
3: والله بس أقول لك هي الجالية مش كبيرة برشا في الصين خاصة في بكين يعني الجالية صغرونا على الأخر وأجواء العيد بما أنه العيد جاء في وسط جمعة يعني أغلب العباد تخدم خاصة اللي يخدموا يعني ملتزمين في مؤسسات صينية لكن يحاول الواحد يخلق جو العيد مع الأصحاب مع الناس اللي يتعرف عليها هوني مع جاليات عربية أخرى وكما قلت يعني جاليات مهيش كبيرة برشا في الصين يعني احنا نسميه من أصغر الجاليات اللي موجودة لهنا
2: أما كمين فيها مسلمين معناتها المسلمين اللي في الصين اسكو عندهم عادات معينة في عيد الأضحى تعملوهم؟
3: اي بالطبيعة يعني المسلمين في الصين عددهم كبير برشا لكن متفرقين على عدة مناطق الصين فيها أكثر من 20 مليون مسلم وكل منطقة عندها الخصوصية متاحة في الاحتفال بالأعياد لكن يحتفلوا يعني بعيد الإضحى ولا عيد الفطر خاصة عيد الإضحى يعني عندهم هما كما نقولوا احنا العيد الكبير هما نفس التفكير كيف التوجه متاعنا يعني هو العيد الأعظم عندهم فكل قومية لأنه المسلمين في الصين هي الصين كلها فيها عديد قوميات والمسلمين بيدهم يعني ما همش قومية واحدة فما همش عادات واحدة هما عدة قوميات لكنهم مسلمين فكل قومية وكل منطقة عندها عاداتها وتقاليدها وعندها طريقة الاحتفال بالعيد لكن الكل يجمعهم تقريبا نفس الحاجة وتجمعهم صلاة العيد حتى يعني بكين البارح كان فما موجودة صلاة العيد في المساجد بكين فيها برشا مساجد ما يعني مش مسجد واحد بركة فما عديد المساجد الصينية طبع صيني وفما المسجد اللي يجمع أغلب العرب هو مسجد سوداني فكان فما احتفالات الناس أدت صلاة العيد والتقات الناس مع بعضها فالطبع موجود الحمد لله وكما قلت لك هو الإنسان يحاول من ناحيته أنه حتى لو كان في بلاد ما فيهاش جالية مسلمة كبيرة وإلا العيد يعني مش يعني المظاهر العيد مش متوفرة أنت تحاول تخلق أجواء العيد تحاول تحيي السنة هذه خاصة يبدأ عندك عائلة وإلا أطفال ماذا بيك تعلمهم توريهم كيفاش كان ينجم يكون العيد لو كانوا في تونس وإلا بين أهلهم وناسهم
2: صحيح بالنسبة في الصين معناتها اللي يحبوا يضحيوا اسكو فما أماكن معينة باش يقوموا بالعملية النحر وإلا معناتها في الديار ولا كيفاش أكيد نتخيل أكيد مش كيفنا
3: مش كيف تونس لأنه مش في الديار خصوصية الصين يعني الأغلب كما يقولوا في تونس بورتمانات يعني البناء عمودي فما فماش أماكن والموضوع مقنن يعني مش أي واحد ينجم يذبح عنده وإلا في داره وإلا يشعل باربيكيو يعني يشعل انه يعمل مشوى يعني خاصه في المدن الكبيره والمدن المهمه. يعني مثلا انا نعيش في بكين اللي هي المركز اللي فيه الحكومه واللي فيه اغلب الحاجات الحيويه, فالموضوع مقنن على الاخر لكن موجود. فما اماكن مخصصه, فما مزارع مخصصة يعني أنت إذا كانت تحب تروح بالأضحية متاعك تمشي قبل العيد تختار الأضحية متاعك تدفع الفلوس ويوم العيد فما ناس يعني يتلهوا بالموضوع يذبحولك وأنت تتسلم يعني الأضحية متاعك حاضرة. وفما اللي هو أنت يعني الناس اللي ما تحبش تروح بالأضحية متاعها فما زادة مؤسسات متخصصة في ذبح الأضاحي وتوزيعها على اللي يستحقها. فالزوز موجودين لكن مش كيفنا, ما تنجمش تروح بال يعني ما تنجمش تجيب علوش للدار وتذبحه وما تنجمش في الدار والا في منطقه هكا مفتوحه تشعل مشوى ولا ممنوع. فما اماكن مخصصه اللي هي خارج شويه المركز نتاع المدينه, اماكن مخصصه للشواء يكون فيها يعني الباربيكيو حاضر كل شيء حاضر وانت تجي تخلص حق القاعده هذيك المكان وتقعد يعني وتشوي على روحك وصغار يلعبوا فما كل شيء متوفر
2: الحمد لله. مدام خوله انت قديش عندك من عام في الصين, معناها توا قديش من عيد اضحى تعداو عليك غادي, واسكو ملي سافرت ما روحتش في العيد الكبيره ولا جيت ولا احكي لنا؟
3: انا عندي مده طويله عندي في الصين توا هذا 19 سنه
2: ما شاء الله.
3: جيت للصين عام 2007 ف 20 عيد 20 عيد كبير.
2: ما روحتش فيهم الكل
3: لانه كما قلت لك شوف انا روحت عيد واحد اكهو اللي هو العيد اللي جاء بعد كورونا عام 2023 لانه في فتره الكوفيد احنا ما خرجناش من الصين, كانت فما ترتيبات خاصه بالصين فقعدنا 3 سنين ما نجمناش نخرجوا. اول عام روحنا فيه صادف العيد اخر جوان فهذاك العيد الوحيد اللي عديته في تونس من 2007 وسنة كما قلت لك يعني العيد رقم 20 في الصين لكن الحمد لله سنة العيد عيدين عائلتي موجودين عندي بابا وامي موجودين عندي في الصين ومعايدين عندي فعيدي سنة غير كل الأعياد
2: الحمد لله. إن شاء الله ديما ملمومين إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. أنا باش نخلي لك مدام خولة كلمة الختام إذا كانك تحب تسلم على أي حد في تونس.
3: يعيسك نحب نسلم على العائلة الكل في تونس ونحب نسلم على عائلتي ثانية لهنا في الصين لأنه في الصين مسكن أصحاب هما بعد 20 سنة غربة وناس تعرفهم ويعني وعكبرت معهم وعشت معهم فعندنا عائلتنا الثانية في الصين هشام وأنس وكل الأحباب اللي نعرفهم في تونس نوجه لهم تحية كبيرة نقول لهم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونقول لهم باللغة الصينية كوار بانتي كوايلا اللي هي عيدكم عيد إضحى مبارك
2: علينا وعليك عايشك. ميرسي بوكو مدام خولة الجابري صحفية تونسية بالصين. احنا مازلنا باش ندورو بلدان اخرين ومازلنا باش نطمينو على الجالية التونسية, مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع. عنا سكوب مع فنانة كما قلت لكم الاول مرة عندها ظهور اعلامي في راديو تونسي دوك هذي الكل من توا حتى للستة. مكملين معاكم بالموسيقى 43 دقيقة بعد 5 خليكم برانشي بعد 3 سامحوني خليكم برانشي ما تبعدوش لبعيد

0: FM. عسلامة
1: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم نحبكم برشا ديوان FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: بيبليسيتي
7: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خط نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
6: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
0: ديوان FM فلاش نيوز
8: مجزوة رابعة. ديوان FM عسلمة. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وتظهر المؤشرات المتعلقة بالمعطيات للربع الأول من سنة 26 و2000 منحا تصاعديا مستمرا في الإيرادات الإجمالية للقطاع، حيث كان رقم المعاملات في حدود 952.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 24 و2000 ليرتفع إلى 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 25 و2000 قبل أن يتجاوز عتبة المليار دينار بارتفاع ملموس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالية. ويعكس هذا الانتعاش المالي الهام التحول الرقمي العميق الذي يشهده المجتمع والاقتصاد التونسي، لا سيما مع التطور المتسارع لخدمات الهاتف الثابت والجيل الخامس واتساع نطاق العروض الذكية فائقة السعة. وفد من بنك تونس الخارجي يؤدي زيارة إلى مسقط سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد. ونظمت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط في إطار هذه الزيارة لقاء جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية وفق ما نشرت السفارة على صفحتها الرسمية. ومثل لقاء مناسبة للتعريف بخدمات بنك تونس الخارجي ومختلف الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها فضلا عن بحث أفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارة المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. وأوضحت الوزارة في المنشور ذاته أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من مخاطر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي قد تتسبب في أضرار جسيمة على غرار تسريب المعطيات الحساسة أو تعطل الأنظمة والخدمات الرقمية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاؤل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت بروز أشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومات خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوق كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. في أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يصرحون لموقع أكسيوس أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي بانتظار الموافقة النهائية لترامب. وشروط الصفقة تم الاتفاق عليها في الغالب اعتبارا من يوم الثلاثاء الفارط، لكن كلا الجانبين لا يزالان بحاجة إلى الحصول على موافقة القيادات العليا. وتنص مذكرة التفاهم التي ستستمر 60 يوما على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، مما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، وأن على إيران إزالة جميع الألغام من المضيق في غضون 30 يوما. كما سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي أيضا، لكن ذلك سيحدث بما يتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وأولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها خلال فترة 60 يوما ستكون كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني وكيفية معالجة برنامج التخصيب الإيراني. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب diwanfm.
5: diwanfm صوتكم.
0: diwanfm سبيسيال عيد.

0: تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: بيبليسيتي
2: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.in.
3: ديوان فام سبيسيال عيد.
4: من شهر التالي تقريبا طلع لنا من جديد واحد من أشهر برامج المواهب في العالم بنسخته العربية، برنامج The Voice Kids. وبطبيعة ما ينجمش تونسي يتعدى وما يكونش مميز ويخطف الأنظار كما صغيرات تونسة نورونا وتأهلوا لمرحلة المواجهة الأولى كما نورا عزيز وآدم بالكحلال. اليوم حبيناه يكون بحضنا في الاستوديو لكن للأسف ما نخلطوش، قلنا نحكيه معاه بالتليفون مباشرة من لود قرقنا. دونك آدم بالكحلة الصوت الكبير اللي يتميز من صغر سنه بموهبة استثنائية وكسب قلب لجنة التحكيم والشيمي تحديدا. نحبوا ناخذوا آدم في التليفون ونقولوا له إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانتي بألف خير.
5: عايشك عيدك مبروك كل عام خير.
4: آدم نحن باش نقعدوا في متابعة الحلقات نقولوا لك ألف مبروك اختيارك من الشيمي باش تتعدى المرحلة اللي بعدها. ولكن خلينا نتعرفوا عليك آدم، من وقتاش هكا بديت تكتشف في موهبة الغناء عندك؟
5: والله يعني أنا ملي أنا صغير يعني كنت نغني وحدي كيف يعني غنيت عادية، أما كي كان عمري 11 سنة في المدرسة مع الكورال كان بابا يعني هو اللي لاي بالكورال فدخلني معاه وعطاني الغناء الفردي وغنيت وقتها المنحة مباركة.
4: دونك
5: وحبيت الجائزة الأولى وقتها ويعني من وقتها يعني بديت
4: من غادي بديت المسيرة خلينا نقوله. مبه كيفاش قدمت في The Voice Kids؟ احكي لنا كيفاش بديت المغامرة، شنو كان شعورك وقت اللي تقبلت؟
5: والله يعني أنا كنت وقتها نتفرج على التليفون نلقى في التيك توك فيديو بتاع قدم The Voice Kids وأنا يعني قبل بالنهارية يعني قلت لبابا باش خاص أنا كي يعاودوا يعرضوا The Voice Kids وأنا كي بالصدفة نلقى الفيديو يعني عملت كل وانا بالزهر قلت نحاول نجرب اختفلي شي جرب قدمت عطيت المعلومات الكل اللي طلبوها مني في السيت وبعد جمعتين وقتها ولا جمعة بابا قال لي فما شكون طلب لي اليوم من The Voice Kids قال لي حسهم بيك باش يكلموك. كلموني يعني على الأول خذوا مني شوية معلومات هكاية وبشوية بشوية كانوا كلموني أكثر يطلبوا مني غنيات غنيات بالموسيقى غنيات مغير وطلبنا بعضنا يعني وشوية بشوية لين قالوا لي تقبلت.
4: هاي به دونك في اللحظة هذيك وقت اللي عرفت بروحك تقبلت كيفاش كان شعورك؟
5: والله وقت أنا كنت في قرقنة وقتها في المنتزة الشرفية جاءوا فشقوني يعني عائلتي وأصحابي يعني كل اللي نعرفهم ومدام اعتدال وسي عادل وأسستي مثال الموسيقى يعني جاوني وفاجئوني يعني حسيتها محلاها يعني المفاجأة كانت يعني بالعباد اللي نحبهم كانت خير من اللي تكون يعني في الدار واحد.
4: أكيد أكيد ديما اللحظات متاع الفرحة كيكونوا مشاركين مع عباد نحبهم ديما يكونوا خير، وخاصة أنه أنت الموضوع معناها حكيت فيه تخيلته بعد قلت خلي تخطف معناها عن طريق صدفة وكانت صدفة جميلة جدا. به إذا نحب نحكيه على أغنية صباح فخري اللي كانت في أول ظهور ليك في البرنامج. الاختيار هذية فيه برشة جرأة، كيفاش جاتك الفكرة باش اخترت الأغنية؟ إسكو اخترتها وحدك ولا الوالد عاونك على اختيار هذا ولا كيفاش؟
5: والله أنا وقت في هذه الموسيقى في الأعدادية أنا وزوجي بتاعي الأسوسيستي بتاع الموسيقى في عادل، في عادل اختار لي الأغنية هذه، ويعني كي يلقاها تناسب صوتي، يعني هو لوج من قبل إنه على الأغنية هذه، لوج صوتي يناسب الأغنية هذه، كي يلقاني أنا يعني حب يخليها لي أنا ونشارك بها. وعاوني هو مدام سعاد، دربت عليها لين جديتها وأديتها يعني في الملتقى الجهوي لل يعني للأعداديات وخذيت الجائزة الأولى.
4: أوكي
5: الحمد لله. من وقتها يعني كنت هي الأغنية أكثر أغنية يعني أنا متمرس فيها ومتمكن منها.
4: دونك نحب نقدم تحية لأساتذتك متاع الموسيقى اللي ذكرتهم، ناس عادل وشكون؟
5: مدام سعاد.
4: نسلموا عليهم برشا الفوغ اللي عملوه، سهلوا عليك المأمورية برشا به. آدم نحب نسألك من الأول، شكون الكوتش اللي جيت ناوي تحب تكون معاه؟ معناها قلت يا ربي إن شاء الله يدور.
5: هو يعني من الأول الشيبي.
4: من الأول هاي به، معناتها الحاجات كيما ما تخيلتهم كيما ما جاوك يا إدم.
5: الحمد لله.
4: علاقتك مع المشتركين للتوينسة أصحابك في البرنامج كيفاش كانت العلاقة؟ ما زلتوا فأكيد فما برشا مشاركين غادروا، ولكن ما زلتوا التوا في على اتصال مع بعضكم ولا لا؟
5: لا ديما أخوات، احنا نقعدوا ديما أخوات والتو يعني نتواصلوا مع بعضنا، كنا يعني ديما لمدة شهر كامل في المرحلة الأولى، شهرين يعني، وشهر آخر في المرحلة الثانية كنا ديما مع بعضنا يعني ما نتشاركوش. أخوات يعني كيفاش ما نقعدوش نحكي مع بعضنا.
4: هاي به، قالوا عليك ما شاء الله الناس الكل ملك الكاريزما بعد أغنية ياسر صعيبة قدود حلبية مع زوز سوريين سيرتو اللي انت غنيتها وتم اختيارك انت. اسكو كنت متوقع الحاجة هذية؟ كيفاش كان شعورك وقتها قبل المشاركة، قبل ما تبدأ تغني بيان سور، وكيفاش كان شعورك وقت اللي تم اختيارك؟
5: والله يعني قبل المشاركة كان يعني كنت خايف شوية، خاصة إني كنت مريض حتى كنت في مرحلة تغيير الصوت، فيعني كان شوية يعني هما عندهم حظ أكثر مني،
4: خاصة زادة معناها موسيقى من ثقافتهم قريبة ليهم أكثر من ثقافة تونسية. تحبوا على تكره
5: يعني هم حافظينها من اللي هم أصغر،
4: أنا
5: حفظتها في درس جمعتين، ف ممكن أنا كنت متوتر أكثر، ولكن يعني كانت عندي ثقة بروحي وكنت يعني واثق من روحي أني يعني نجم نقدها ونجم نربحهم يعني في المواجهات.
4: الحمد لله.
5: بعد ما اختارني يعني حسيت بفرحة كبيرة، أنه خاصة يعني اختارني أنا وهما سوريين يعني، وكيف أنا قديت الغناية ما بيناتهم المزود، حسيت بفخر كبير وأني شرفت قرقنا وسباق في تونس، يعني حاجة كبيرة.
4: يعطيك صحة آدم. أنا نحب نسألك شنية المرحلة اللي بعد المرحلة هذه، بيان سور ما غير ما تقول لنا على النتيجة، جوست عايشنا شوية شنية المرحلة وفقط.
5: المرحلة اللي بعد هي مرحلة الموجة الأخيرة. يعني باش كل واحد باش يغني وحده الغناية.
4: اوكي.
5: وبعديك الشامي باش يختار زوز من الناس.
4: به، هذا اللي باش نكتشفوها اكيد في الحلقات الجايين. ادم كان الوالد بحذاك تنجم تعاديه لنا؟
1: اي. انا عسلامة.
4: مرحبا سيدي.
1: يعيشك بارك الله فيك.
4: هنيئا لك بسي يعيشك يعيشك إن شاء الله عيدك مبروك. وحبيت نكلمك شخصيا باش نقول لك هنيئا لك بسي آدم بن كحلة اللي شرف توينس الكل وشرف لقريقنا وشرف السفيقسية. دونك كيفاش كيفاش كانت التجربة مع آدم الاختيار اللي صار الفوز متاعه بالمواجهة الأخيرة في الأغنية متاع القدود الحلبية؟ كيفاش عشت معاه التجربة؟ كيفاش كان شعورك وكيفاش كان الامباكت متاعها زادة على العائلة وعلى الأحباب والأصحاب؟
1: الحق فرحة كبيرة ياسر قدر بالحق انه احساس في مواجهة كما المواجهة هذه اللي صارت المواجهة الأخيرة بطبيعة الحال مع زوج سوريين. بالحق احساس بالفرحة وبالفخر وانه رفعنا راية تونس، رفعنا روس لقراقنا وصفاقس بشكل عام. بالحق فخر وربي يحفظه ان شاء الله وربي يبارك فيه ان شاء الله.
4: امين امين يا ربي. سي مجيد انتم توا ان شاء الله ربي يوصلكم سلمين، خديتوا اللوت توا جايين في صفاق السمنين من قرقنا. سي مجيد
1: انا مليته من قرقنا،
4: من مليته نسلموا عليك وعلى اللي يسمع فينا من مليته الكل. انا من رمله ان توكا. يعيشك يعيشك. نحب نسالك في كلمه، شنو تحب تقول الادم في مشواره؟
1: ربي وفقك وليدي، انا معاك، نعاونك باللي نقدر على طول، انا ديما ندعم فيك وباذن الله ربي معانا والله ورضيت الوالدي.
4: امين امين يا ربي. سي مجيد نحبوا نزيدوا نعرفوا ادم شكون اللي اكتشف موهبته ريالمون؟ اسكو هو جيك واحد وقال لك راهو انا نغني، ولا فريتو به في الدار، ولا شكون سمع وقال راهو فيه البوتنسيال وراهو ينجم يوصل؟
1: هو الفن في الدم، امه استاذ موسيقى وابوه استاذ موسيقى،
4: هكا هو عاد. خذيت الاجابه مالا.
1: وبدين الحق اكتشفت وين اكتشفناه؟ في احنا كنا في سلطنة عمان، ومن المنبر هذا بالحق تحية لكل اهالي سلطنة عمان، الناس الطيبة اللي من عمري ما ننسى اكل بلاد واكل طيبة متاعك العمانيين.
4: وي مشيت لها بلاد جميلة ياسر. انا عندي اختي مقيمة غاديكا استاذ موسيقى ديجا، وانا ديجا استاذ موسيقى من الموسيقى ما خرجناش.
1: انت عزيزة، انت عزيزة هكا.
4: انا عزيزة اي
1: انا عزيزة، انا نعرف كنت صغيرة.
4: هكذا ولي تعرفني وانا كبيرة.
1: صغيرة صغيرة بالكل بالكل.
4: قديش بالكل بالكل؟ اختي فاطمة
1: عمرك 10 سنين يمكن هيك.
4: هاي بيه
1: مع فاطمة انت كنت سيدني خاطر بطبيعة وقتها كنت

0: يعيشك تعرفنا عليه في تجويد القرآن.
1: أوكي.
0: كان يشارك في تجويد القرآن وربح برشا جوائز في في في عمان في تجويد القرآن.
1: ما شاء الله.
0: ومن تجويد القرآن بدي يغني الابتهالات وخذ بهم برشا جوائز بطبيعة الحال وتعدى في ذا فويس.
1: الحمد لله. أنتم ما زلتم مقيمين غادي سي مجيد ولا؟
0: لا أنا مقيمين في تونس. أنا تو مدير مؤسسة تربوية في صفاقس.
1: في صفاقس. مرحبا بيك. وكرك وكرك كما يقولوها هكا ولا لا؟
0: يا مالا بيشي مالا.
1: أنا نحبك ترجع لنا آدم في التليفون باش ناخذ من عنده كلمة أخيرة.
2: ألو
1: آدم، في كلمة أخيرة للناس اللي يحبوك وكلمة أخيرة للمشاركين التوينسة اللي في The Voice Kids، شنو تحب تقول في ختام هذا اللقاء؟
2: والله يعني نشكر برشا العباد اللي شجعوني، استبتي بالأخص الكل نشكرهم برشا برشا برشا. نشكر زيادة نشكر زيادة عائلتي الكل. نشكر نشكر صحابي اللي في The Voice، يعني عملنا مع بعضنا ذكريات باهية، أختي، العباد الكل يعني، والعباد خاصة يعني اللي ديما تشجعني على السوشيال ميديا وكل شيء. وكلهم بإذن الله يعني إن شاء الله نوصل المرحلة يعني المرحلة باهية في The Voice.
1: ان شاء الله. اذا ما احنا توا بلتون توما توا جينيراسيون اللي وسائل التواصل الاجتماعي توفر لكم كل شيء، دونك رد بالك تبخل على حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي مهما كانت النتيجة في البرنامج كيفاش باش تكون. اعمل على تسويق صورتك الفنية من توا على وسائل التواصل الاجتماعي. واحنا ديجا شفناك عملت كوفر، كان تحكي لنا عليها آدم.
2: يعني وقتها مشيت صورت مع سيامين من سيامين الطابة، صورت معها الأغنية هذه اللي هي أغنية الفنان آدم في حد بدني.
1: مش نسمعوها نحن ديجا شويخ
2: خبطت على كونتي يعني.
1: الناس اللي يحبوا يتابعوك آدم شنو يكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: يكتبوا آدم بالكحلة، آدم بالكحلة،
1: آدم بالكحلة، دونك ADAM بالكحلة. كم ساعة تلقاو لي فيديو متاع آدم الكل. احنا توت سويت باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ولكن مع صوت آدم بالكوفر اللي خدمها. شكرا لك آدم، تحياتنا لسي مجيد وكل عائلة بالكحلة، هنيئا لكم بهذا الموهبة، خليني انا نقول هكا، وهنيئا لتونس بهذا الصوت الكبير. باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونذكركم اللي نحن ما زلنا مكملين معكم حتى لسه تمتع العشية.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوا علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.

0: يقولوا أنه كل فنان عنده ضربة حظ تخليه يخطف قلوب الناس من أغنية ولا حتى مقطع موسيقي. أما أنك تكون فنان قاعد تخدم وتسعى ومش تستنى في الفرصة تجيك وحدها، هكا تكون تستاهل النجومية بكل ما فيها. هي نجمة كسرت الأرقام القياسية بصوتها، بإحساسها، باختياراتها اللي مش تنجحك عو. هي تتغلغل في القلوب، قلوب كل الأجيال من الكبير للصغير. نحكيه على أغاني بملايين المشاهدات وأرقام تعديت مرحلة الترندات، حتى وصلت مشاهدات الأكثر من نصف مليار مشاهدة في ظرف 3 سنوات تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، من الصبر الجميل للأول حب لفوق لكرامتي، وبرشة إبداعات هي اللي نتشرفوا أنه تكون ضيفتنا اليوم، والأول مرة على إذاعة تونسية النجمة مها لفتوني. مرحبا بك. ألو
1: هاي.
0: ألو
1: ألو، معكم عم تسمعوني؟
0: أي نسمع فيك.
1: ماشي، كتير أول شيء على هيدا المقدمة الروعة، وكتير مبسوطة لأنه أول مرة بكون على إذاعة تونسية. Thank you so much عن كلامي، كتير حلو وأنا كتير مبسوطة أني معكم.
0: وأحنا أسعد وأسعد سعداء برشا اللي تكون معنا. ما بيناتنا برشا ناس باش يستغربوا انه مهال فتوني طلعت لبنانية، لانه اللي يعيش مع اغانيك واحساسك يقول مصرية. ما نعرفش هل جاتك الملاحظة هذه من المتابعين؟
1: بتعرف مثل ما قلت، هي من 3 سنين لهلا بعض الناس كلهم بيسألونا انه ما عن جد انت منك مصرية. هي الفكرة انه انا من انا وصغيرة بالبيت اهلي كل الوقت بيسمعوا طرب طرب، كل الوقت بنسمع كتير مصري واكيد بنسمع لبناني، بس سبحان الله صوتي وكيف انا من انا وصغيرة عم بسمع، حبيت كتير اللهجة المصرية وبلشت. وطبعا من الصغر بسمع اكيد ام كلثوم، بسمع عبد الحليم، وبسمع كبار المطربين المصريين، فترسخ هيدي اللهجه براسي. وبس بلشت اكيد كفرز، اكيد غنيت لبناني ومصري، بس الناس صاروا يقولوا لي لا ما صوتك كثير مصري، وبس انا لبنانيه يعني، وان شاء الله اكيد مغني في لبنان for the future.
0: اكيد ان شاء الله. احنا نهنيك على النجاح الاستثنائي اللي قاعده تحقق فيه. كان تعطينا كيف بدا المشوار، يعني شنو السر وراء هالابداعات اللي نشوفه فيها اليوم؟
1: انا في كتير ناس ما بتعرف انه انا انتيري ديزاينر، يعني انا اكيد من الاول كنت بتحب الميوزك من انا وصغيره، بس ما كان عندي الجرأة انه اوكي لا اوكي انا خلصت سكول وبجرب بدي ادرس ميوزك، لا ما كان عندي هيدا الجرأة. كنت حابة انه اشتغل بماي ميجر اللي هو الانتيريور، بس ولا مره الميوزك تركتني. كنت كل الوقت مثلا دي وظيفه اسمع ميوزك كل الوقت. My dream to be a singer كان موجود بس كنت مأجلته. So I did تقريبا 6 سنين experience interior، وبعد قررت انه تقريبا انا نزلت الصبر جميل كنت بعدني موظفة. So بس طلعت trending الصبر جميل قررت اوكي يا جماعة انا حأسقير وحأمشي ورا حلمي. بس انا من الاول لانه انا my parents اساتذة، فدايما عنا البيبات مخلص بعمله وبدنا نخلص وبدنا نشتغل. ففكرة السينجينج لأول مرة حدا بالعائلة كلها كانت شوي غريبة، فالحمد لله هلأ أنا أهلي هنا سبورت لألي، بس كان أخذ الموضوع كتير وقت عرفتي.
0: أكيد الصبر جميل، الأغنية اللي حكيت عليها واللي هي عملت بوم، يعني حتى التوى وصلت الأكثر من 250 مليون مشاهدة على اليوتيوب. ما شاء الله، بخلاف يعني بخلاف المنصات الأخرى. كنت متوقعة هالنجاح الكبير، كيفاش تعاملت مع فرحة انتشار هذا العمل الرائع؟
1: صدقيني أنه ما كنت متوقعة أبدا. أنا غنية يعني غنيتها من قلبي، وبدي أقول شيء أنه هذه أول غنية أنا سافرت من لبنان على مصر، وغنية صدقيني كنت أول مرة فوت على السجو وبغني الغنية، يعني كنت أول مرة يعني بقعد مع تيم مصري وبغني مصري، وأنا كلبنانية كان كتير أسوار كبير. فلما نزلت الغنية أخذت وقت 1 year تعمل ترند، فأنا أكيد متوقعت. أكيد ما توقعت هالنجاح. يعني هي اتناجها الصبر جميل، وكيف لهلا الناس كثير بتحبها وفي كثير بيقولوا لي ما هو الصبر جميل، مش ما هو الصبر جميل، فأكيد ما توقعت.
0: الأغنية هي اللي مست قلوبنا الناس الكل، وأنا شخصيا زادة قررت أني نغنيها وعملت لها كوفر ديجا، بعثت لك في تيك توك وانت ديجا كنت تفاعلت معها وبرتجيتها لي، يعطيك صحة يعيشك برشا.
1: واو very nice.
0: تشوف هل أنه السوشيال ميديا هي واحدة من جنود الخفاء حاليا اللي يساهموا انهم يوصلوا المواهب؟ يعني تشوفها رجعت حق اصحاب الاصوات اللي تستاهل انها تتسمع؟
1: ولا صراحه السوشيال ميديا بعصرنا هيدا اكيد هي اكبر سلاح لحيالله حدا بده يوصل موهبته. يعني فور اكزامبل في ناس ما عندهم ما بيحبوا مثلا يروحوا على برنامج للهوات او مثلا يروحوا على برامج يوصلوا صوتهم. في ناس بيحبوا أكيد من مكان أن ينزلوا فيديو والناس تسمعهم، وأنا هيدا بالضبط اللي صار معي. فأكيد أكيد هيدا السلاح الأول، وخاصة بعصرنا هيدا دفنتلي. يعني اللي بده يوصل موهبته أكيد لازم يكون مميز بشي، لكن من الناس تتلقى الموهبة، وأكيد الكونتينيوس الاستمرارية على السوشيال ميديا بتوصل للصوت صوت الشخص. أكيد
0: أكيد. أنت بديت أكثر تيك توك من انستغرام هكا ولا؟
1: صح، انا بلشت تيك توك اكيد كنت كل يوم نزل فيديو، كل يوم كل يوم لمده شتوية تقريبا، ورجعت كفيت انستغرام. ياس كان تيك توك أكيد.
0: وكنت معناها كنت تطلع لايفات على تيك توك؟
1: هلا انا كشخصيتي كانت انا حدا كثير خجول، فكثير كان صعب علي اني اطلع لايفات واحكي، فكنت اطلع لايف بغني مثلا شي 5 songs لدرجه انه الناس ما يسمع صوتي بالحكي. أنا خمس أغاني ما يعرفوا شو جنسيتي، وأنت أنزل على اللايف وما أحكي ولا كلمة. فأخذ معي كتير الموضوع وقت لبلش أطلع لايفات، وهيك ما كتير طلعت لايفات الصراحة. كنت فضل فيديوز لأن شخصيتي كتير خجولة، بس كنت مرق أكيد لايفات. أكيد
0: أكيد. فما تفاعلات مع برشا جمهور توينسا خاصة على منصة التيك توك اللي نستعملوها؟
1: صراحة أنا كتير بحب الجمهور التونسي، وبحب قديش ذوقين وقديش في ناس بيغنوا صوتهم روعة. يعني ليكي عم شوف مثلا ناس حتى عم غنوا غريب أنت مريض هلأ نزلك جديد، في كتير ناس تونسي. وأنا يعني كيف بدي أقولك قديش ذوق، يعني النالج عندهم الموسيقى قدي عالي، فهذا شي كتير بتفكر صراحة.
0: تبعنيك زيدا مع مسلسل الست موناليزا، ترتات تتغنى بالقوة والتحدي، نحسوا بارشة رسائل توصل فيهم من خلال أغانيك. كيفاش كان اختيارك الموسيقى المسلسل؟
1: هو صراحة التيم اللي عملنا فيه الأغاني من منتج هاني محروس لكل تيم العمل، لا طبعا النجمة مي عمر كله كان في التويتر، واختيار الأغاني كان كثير حسب المسلسل. مثلا أفوت لكرامتي قديه ست لازم أوقات تمشي بطريق يمكن صعب، بس كمان تقدر تكفي حياتها مثل ما صار بالضبط مع نجمة مي عمر بالمسلسل، وقديه بصل قدام إنه خالها فيه طارت اندبندنت وقادرة تكفي. فالناس أنا انتضمت إنه كيف الناس وكيف في كتير في التيت كانوا عم يكونوا مسجز أنا هيك حصل معايا وحصل كده معايا، وانه قديش انت بغنيتك قدرت تخليني حس انه انا حياتي لازم تتغير. فقديه هيدا الشيء كتير بيعطي للشخص اللي غنى مثل سبورت انه عن جد وصلت الغنيه للحسيس اللي نحن عن جد كنا مفكرينه وزياده.
0: اختيارك للاغاني اتبع اكثر احساسك، والا اتبع اكثر انه تكون فيها كلمات مناسبه ورساله معينه؟
1: صراحة أنا كتير أول ما أسمع الغنية بحسيت بغري أحساسي هتفني في جهل الأغنية، بصير فكر لا الكلمات كيف وضعنا هيك، بس دايما أنا أحساسي أول شيء وبرجع الكونسبت. يعني مثلا عندي غنية الصبر جميل بيك ستوري، وبتحسيها غنية تشبه الأشياء القديمة. غنية أول حب هي غنية هي ماي إكسبيرينس أنا كتبتها وقلت لرفيقي هو كاتب مصري، قلت له السر اللي كتب طلع ماي اكسبيرينس اللي اتصارت معي حب سوشي اللي من 3 سنين، بس هو بالنسبه لي كان اول حب. فهيدا قصتي. فانا بحب انه بكل اغنيه يكون في كونسبت، يعني مثلا مثل اغنيه ماساه مثلا، كيف في شخص انت كل الوقت معه وهو ما بده اياك، او مثلا كنت انت مريض انه انت عم تاذيني نفسيا. فانا اكيد نحن بنحب كثير للجيل، يعني ما بدنا ناذيهم كثير، بس اكيد انا بحب الكونسبت بالاغاني واكيد احساسي نمبر 1
0: اكيد. باش نسالك سؤال شخصي شوية في علاقة بالأغاني متاعك، نحب نعرف شنية الأغنية الأقرب بالقلبك اللي غنيتها؟
1: بطبيعة الحال غنيت أول حب هي كتير قريبة منها لأنه هي my personal story، وغنيت مأساة هالغنية عملتها بعد أول حب، فكانت يعني بتكون في حزنة، يعني بعد كل علاقة الواحد بيكون كل حزين وشو صار. فغنيت أول حب ومأساة إني أقرب اثنين لقلبي.
0: عندك علاقة بصناع محتوى توينسا أو فنانين توينسا، ولا حتى تتابع فيهم على السوشيال ميديا؟
1: To be honest لهلأ أكيد بيجيني كثير كثير صناع أنا مها شو رأيك نعمل شيء توينسي وهيك، وهذا الموضوع أكيد منفكر فيه، يعني بروجيكت كثير حلو، بس استنى هلا كونكشن كتير كبيرة لأستيل، يعني عم حاول وطد هيدا العلاقة، وإن شاء الله في الفيوتشر بشوفكم أكيد بتونس ونعمل بيك كونسرت إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. بالنسبة للفنانين التوينسة، هل يوجد فنان أو فنانة تونسية تشوف روحك في يوم من الأيام تكون موجودة معه أو معها في ديو؟
1: أكيد أنا my favorite artist تونسي وكتير بحبه وبسمعه كتير زمان هو صدر الرباعي، كصوت كحفلاته لايف كيف يكون صوته قديه قديه، حتى كيف بيعزف، حتى كيف صوته on the stage هالقد نفس الفيديو. فأنا صدر الرباعي بموسي وبحب كل أغاني.
0: إمتى بدنا نشوفك بتونس أو بلوغتك قلتلك؟
1: الصراحة عم ينحكى بتروجي، وإن شاء الله إن شاء الله كتير قريبا، وأنا حكون أكتر من سعيدة. أكيد أول شيء نعمل حفلة، وثاني شيء أكيد لازم أظهر بتونس لأنه لازم شوف تونس.
0: صيف 2026 هل بش يكون عندك زيارة لتونس؟
1: صراحة يعني أنا ما بدي أقول على الأكيد وما بدي أقول لا، بس إن قلت لازم أنا لازم زور تونس.
0: أوكي. نجم ناخذوا فكرة على جديدك، يعني شنو المشروع الجديد اللي توا قاعدة تخدم عليه؟
1: هلا عندي مثل دو بروجي حيكون شوي مختلفين. هلا عندي غنية رومانس حتنزل بعد كم يوم اسمها في خدمة، وعندي غنيتين كثير فور سامر وكثير شوية فرح شوي باب من نوعان، وفي غنية منهم شوي حتكون صدمة اسمها حرام عليك. هلا أول مرة بقول الغنية شو اسمها معكم. فإن شاء الله الناس تحب، مش لأنه عادة كتير حزن كتير حزن، بدنا شوي نكسر بهيدا السمر، فإن شاء الله الناس كتير تحب.
0: عيبي. باش نخلي لك كلمة للجمهور اللي قاعد يسمع فيك في تونس، كلمة الختام، شنو تحب تقول لجمهورك في تونس؟
1: لجمهور التونسي بحب لكم كتير، بحبكم، بحب كتير دعمكم عن سوشيال ميديا، وقديه بتعطوا كومنتس من قلبكم، وقديه لما تحبوا شخص عجب بتحبوه من قلبكم. بحب لكم انه كتير عبالي شوفكم، وكتير عبالي نغني الاغاني سوا، وبشوفكم كتير قريبا، وthank you so much على كل الافوار اللي بتعملوه كل مره.
0: شكرا ليك النجمة مها الفتوني اللي كانت ضيفتنا ولأول مرة على إذاعة تونسية. كانوا هذم هما تصريحات اللي قدمتهم لنا لليوم، مش نسمعوا موزيكتها والأغنية اللي دخلت القلوب التوينسة الكل والعالم العربي الكل، الصبري جميل. بعد البيبة
2: ببليسيتي ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات، سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدليجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: زوين بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: بوبليسيتي.
2: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
3: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3 دي اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
0: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنه. مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: ديوان فام سبيسيال عيد.
6: 30 دقيقة تفصلنا على نهاية حصتنا لليوم، كنت حاضرة معكم من الماضي ساعة حتى التو، معكم عزة بيار من وراء الميكرو، نعاود نسلم عليكم ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: برمجة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى تتواصل من توا حتى للنص الليل شوية آخر أبارتير من 7 متاع العشية باش تجيكم زميلتي يولدز اللي باش تواصل معاكم حتى للنص الليل في قرى أطفال SOS صغيراتنا بخيركم وعطائكم عيد وفرحانين أجواء العيد باش تحكيه لنا مدام منيرة زاد أولاد علي مربية مبيت بقرية الأطفال SOS المحرس. مرحبا بك مدام وعيدك مبروك.
1: مرحبا بك وعيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير.
0: مدام منيرة أنت مربية مبيت دونك كنت تحكي لنا على شنو دور المربي في قرى الأسواس قداش عندك غادي ومسؤول على قداش من شابة؟
1: بديت الخدمة كمربية بقرى في الأسواس 2008. دور المربي هو يختلف شوية على دور المربية تختلف شوية على دور الأم. الأم تأخذ صغير من اللي أول من يجي للقرية حتى لين يوصل لعمره 14 عام. بعد 14 عام ينتقل الشاب وإلا الشاب للمبيت. دور متاع المربي هو المرافقة المساعدة على الاندماج في المجتمع التحضير للإدماج ومن بعد يجي مربي آخر بعد ما يكمل دور الفوية دور المبيت حتىش من 14 حتىش ل 18 عام يكون صغير كمل القراية متاعه وصل للديزويتون أخذي الباك متاعه إن شاء الله معناه صغير يلزمه في 18 يأخذ الباك متاعه من بعد باش يحول مع مربي آخر هو مربي إدماج. وفي المبيت الصغير يتحمل مسؤولية سواء شاب وإلا شاب باش تتحمل مسؤولية متاعها تولي مسؤولة توصل وقت معين مسؤولة إنها تفيق وحدها الصباح باش خاطر هي ماشية المبيت جامعي وما تلقاش أم على راسها ولا مربي على راسها باش تفيقها. يتعلم إنه يقضي يتعلم إنه يتعامل مع الفلوس في قضية الدار يتعلم هي نظافتها الشخصية بداها من الدار لكن تزيد المربي وإلا المربي يعلمك كيفاش ينجم يعيش البر.
0: واضح. بالنسبة للأجواء كيفاش كانت في قرى أطفال SOS حكي لنا كيفاش حضرت رويحكم كيفاش عديوا صغيراتنا العيد.
1: هي أجواء كما العائلة الطبيعية بالضبط ما تختلفش حتى طرف. صغيرات الكل خاصة توا وقت لي فما حاجة جديدة وفرحانين بها في SOS اللي المنازل المندمجة واللي الصغار ولا وهم يختاروا علوش العيد. قبل كان يجينا العلوش للدار لا تختاريه لا بقرون لا مغير قرون توا ما شاء الله الصغار يخرجوا مع الأم يهبطوا للرحبة كيفهم كيف الصغار الأخرين يختاروا العلوش متاعهم من في الليل يبدو هم وأمهاتهم يحكيوا على العلوش وشنو معناه وتفهمهم لمرة هم هوش عيد علالش كما يقولوهم عيد إضحى وعليش صار عيد الإضحى وتعطيهم صورة كاملة باش يعرف اش معناه. فما مثلا نعطيكم على الكبار وصلوا إنه يقول لك اليوم يبدا يفيق فيك تتا انت باش تصيمي غدوه عرفه
0: اي
1: نبدو صايمي تتارا والعشرة باهي تنصيموا مع بعضنا تو نرجع لك للفويه خاطر مش كيما الديار الديار مثلا الام تحضر مع صغارها وين باش يربطوا العلوش وكيفاش باش يعملوا له واللي عنده قربيطه واللي كيفاش شنو باش يوكلوا اللي يقول شوكولاته واللي يقول ماشي بعد هو لا راهو صغار ما يفهموش راهو هو عاشب ما ياكلش شوكولاته وما ياكلش بسكوي كيفك ولا راهو هو نجيبوا له ما نعرفش انا حشيش نجيبوا له شعير ويبدو يختاروا حتى البلاصة وين ما فما شكون يقول لك باش يرقد معايا العلوش متاعي وباش يرقد معايا. والحاجة الباهية كيف زاد صارت مع الإدماج إن الصغار ولوا ينتموا إن العلوش هكا متاعهم ومش كيما قبل يبدأ علوش هكا خير لا تولاه هو اللي مشي يختار العلوش متاعه والعلوش هكا متاعه وتهبط لم معاهم لوطة اللي كان في عمارة ولا في الدار ويجي جزار كي الناس كلها ويحضروا على الذبيحة وفما شكون أنا نشدوا فما شكون كيفاش هذه تتعمل ويحضروا كي الناس كل زادة دوارة مع الأم كل شيء ويخرجوا يقضيوا يخرجوا مثلا صغار الكبار اللي ولوا يفهموا في عمر 10 سنين وتسعة سنين يخرجوا مع الأم يقضي يعرف لك إذا تسأليه يقول لك شنو باش تعمل وما باش تعمل الدوارة باش تعمل الراس يعرف كل شيء
0: ما شاء الله.
1: وفي المبيت مش كيف المبيت كبار ما شاء الله بريسك يحضروا كل شيء فما اللي تبع فيها باش تمشي تقضي هي الخضرة جيت تكتبي لها وهي تعرف لازم تفرق من بين المعدنوس والكلافس لازم تعرفش معناها سر. تبدا هي بشوي بشوي هذه المسؤوليه اللي يلزمها تحفظها من توا خاطر هي باش تجي نهار وتخرج ما عادش تبقى مع مربي باش تلقى راحه في مواجهه مع الحياه وحدها. خرجنا مشينا قضينا خضرتنا قضينا غلتنا جبنا اللي حاجتهم بيمشينا اخترنا العلوش نتاعنا مشينا وين باش نحطوه يتا هذا باش الليله يبيتنا سهريني بابا اللي اني نحب كيما عامله ولتا نشد معاك. وأنا كأكسبسيونيل في القرى أني نحب نقطع علوشي وحدي لا نحب جزار ولا يمس لي العلوشي
0: يخليه تحوسوا وحدكم
1: يذبحه وغير جيست يصلخ ويخليه لي معلق العشية أمس العشية يذبحنا صخر الله قطعتني والبنات وشدين معايا وهذا باش نعملوه كسكسي وهذا باش نعملوه مشوي وهذا باش تعمل قلايا وهذا باش يتا تنسيناش ملوخيه كل حاجه معنا حطيناها مع بعضها وغسلنا الدوار وكل عام نعملوا قرعه تخرج لغسله الدوار عامله ولا تخرج من القرعه نبقوا مثلا خمس اخري اللي مازالوا يلزمها تدخل في القرعه باش تشوف الدوار اصني على شكون خاطر مشكل عام تغسلها واحده برك باش تحفظ ما تخرج هي
0: تحفظ
1: ما تخرج هي مش باش تغسلها وحدها للامانه
0: بيانسور اكيد
1: بالاعانه اما يلزمها تدخل المراه
0: تشرف على الغسيل احنا نقولوا يعطيكم الف صحه مدام منيره. كانت نجم تذكرنا بآليات التبرع للناس اللي تسمع فينا تو وتحب تدعم الجمعية وتكفل صغير.
1: أي هما بارك الله فيهم الناس اللي تبرعت شكر موصول مش باش نسمي الاسم لكن الشكر موصول للسيدة اللي تبرعت لي بالعلوش لداري أنا خصيصا أكيد هي تسمع فينا نقولها بارك الله فيك ونقولها إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله صدقة جارية. آليات التبرع هو عنا سيت www.sosva.tn وعندنا رقم هاتف 58 371 002. راو بخيركم SOS تولي لباس وبخيركم صغيراتنا يقراو وبخيركم صغيراتنا يوصلوا. راهو التبرع مش بالضرورة باش تعطيني ملايين التبرع راهو حتى 10,000 فرنك مع 10 مع 10 5 مع 5 راي فليس مع فليس الحمد لله ويوليو كديس. والصغار ديما يتفكروا ان فما اهل الخير والصغار انهم هما صغار تونس الكل مش صغار SOS واحدهم وبارك الله في اللي مد حتى 100 فرنك
0: يعيشك مدام منيرة. انا باش نخلي لك كلمه الختام اذا كان تحب تعرج على اي حاجه ما حكيناش فيها.
1: ما شاء الله ديوانا فئام ديما تحكينا وديما موصله صوتنا بارك الله فيكم. نحب نعيد على الناس كل زملائي زميلاتي الامهات الكل ونقول قبل على جبين كل ام في SOS.
0: يعطيك صحة مدام منيرة زاد أولاد علي مربية بقرية الأطفال SOS المحرس دونك صغيراتنا في SOS عايدوا فرحانين من خيركم وصدقاتكم وزكيتكم. أما جمعية وصغيراتنا في الجمعية ديما مستحقين دعمكم إذاك علاش نذكروكم www.sosv.tn كما زاد البريد التونسي على الرقم 905 وألا تنجموا تتكلموا في التليفون على 58 371 002 58 371 002. نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى لستة متاع العشية باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.
2: ديوان FM ديوان FM صوتكم بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: لطيفة العرفاوي وصلتنا لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. نعود نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يحيكم الأمثال، وإن شاء الله نتلقاو عام الجاي في برمجة خاصة بالعيد الأضحى. كنا معاكم من الماضي ساعة شوية آخر، وأبرتير من 7 متاع العشية تجيكم زميلتي يولدز في برمجة خاصة زادة بمناسبة عيد الأضحى حتى للنص الليل. ما بقانا كان نقول لكم تصبحوا على خير، سوية ليكوت وما تبدلوش الموجة.
2: ديوانا فام سبيسيال عيد.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام.

0: Radio Anapha. Publicité.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان اف ام عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكة الموجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك

0: DWNFM.
1: DWNFM Flash Sport.
2: مساء نور الناس كل، عيدكم مبروك أجمعين. البداية بشكون بحكم مباراة نهائي كأس تونس اللي تجرى نهار الأحد الأربعة متاع العشية بملعب حمد العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. حكم ساحة نضال الطيف، في الفار نلقاو مجدي بلاغة. بالنسبة للمباراة هذه اليوم تم انطلاق بيع التذاكر على الانترنت، تفاصيل بالنسبة لعملية البيع موجودة على باجنا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام. وفي صدد هذا الترجي الرياضي التونسي كان أصدر بلاغة للجماهير متاعه، أكد أنه بيع التذاكر مرتبط بالهياكل المنظمة. جامعة كرة القدم يقول ترجي ما عنده حتى دخل في عملية التأخير الحاصل في انطلاق بيع التذاكر. المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي يواصل التحذيرات للمباراة حسب تصريح للمدرب المساعد للفريق أيمن منافك، يقول أنه كل العناصر باش يقولوا على ذمة المدرب موصف مشارك في مباراة الفينال. نذكر باش تكون نهار الأحد الأربعاء متاع العشية. في الصدد هذا أيضا حسب معلوماتنا فإنه ثم حملة لجمع التبرعات من جماهير الفريق من أجل توفير منح كبيرة لتشجيع الفريق على العودة بلقب الكأس. نذكر أنه الفينال هذا في إعادة لنسخة 2005 اللي كان بين الترجيين أنذاك، وقت ترجي العكارة فاز على ترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل صفر. مرة أخرى لافيش لاسبيرونس والعكارة لحد الأربعة متاع العشية منقولة على منصة ديوان سبور. تقارير صحفية فرنسية أكدت أن إدارة نادي نيس الفرنسي تدرس فرض عقوبة تأديبية على الدولي التونسي علي العابدي بعد التحاقه بتربص المنتخب الوطني التونسي دون ترخيص رسمي من الفريق. حسب أوردو موقع RMC سبور الفرنسي فأن العابدي غادر مدينة نيس مباشرة بعد نهاية مواجهة سانتيتيان في الملحق المؤهل للبقاء ضمن الدرجة الأولى الفرنسية، رغم معاناته من إصابة عضلية من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب التونسي إعداد الاستحقاقات القادمة. المصدر نفسه يقول أنه إدارة نيس استندت إلى بند تنظيمي ينص على ضرورة إرسال القائمة النهائية الخاصة بكأس العالم إلى الأندية قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ 25 ماي، أي في موعد أقصاه 10 ماي. حسب إدارة النادي الفرنسي فإنه جامعة تونسية لكرة القدم أرسلت استدعاء إلى العابدي خارج الأجال القانونية، ما يمنح نيس الحق في الاحتفاظ بلاعبيها الدوليين إلى حين نهاية مباريات الملحق. واعتبرت إدارة نيس أن مغادرة العابدي تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها، وهو قد يعرضه إلى عقوبة تأديبية خلال أيام القادمة، خاصة أنه الطاقم الطبي للفريق كان يفضل مواصلة اللعب لمرحلة العلاج والتأهيل في فرنسا. حكينا على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل تحذيرات بمدينة تبرقة أعدادا للمونديال اليوم. سيونس كانت العشية بحضور كل الملاعبية بعد اكتمال نصاب عناصرنا الوطنية. اليوم زادة تم الكشف عن القميص الجديد للنسور اللي باش يخوضوا به إن شاء الله مواجهات كأس العالم القادمة بالأزياء التقليدية الأبيض والأحمر. بعد شوية تقاو على باش فيسبوك ومتعنا أزياء المنتخب الوطني التونسي. نذكر نهار 31 ماي يسافر إلى فيينا لمواجهة النمسا وديا نهار غرة جوان، ثم سفر لبروكسل وين يواجه نهار 6 جوان منتخب بلجيكا. اليوم تم الكشف عن حكام مباراة براج الصعود للرابطة الأولى بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف. حكم ساحة فرج عبد اللاوي، وفي الفار أمير لوسيف. مباراة ويكلو في سوسة نهار السبت بداية مساعتين نحو. الجامعة التونسية لكرة اليد نشرت اليوم 28 ماي في حدود الساعتين بلاغ عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن انطلاق بيع تذاكر نهائي الأكابر والكبريات من كأس تونس عبر الإنترنت. النص البلاغ جاء بعد نفاذ تذاكر مواجهة نهائي كأس تونس الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي بساقية الزيت المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي لوفات في كل الفئات. نذكر أن المباراة تكون في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار السبت القادم. الختام بالمباريات الإعدادية للمونديال اليوم بداية من 7 متاع العشية، روسيا ضد المنتخب المصري، 8 غير ربع أيرلندا ضد المنتخب القطري، 11 متاع ليل لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا يواجه منتخب كوستاريكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في لمن الناس كل، وعيدكم مبارك.
0: Do ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم مع ديوان افهم العيد يزيد يحلى

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد، باش نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في صغيرة وكبس
1: Toujours numéro 1 sur les hits. القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم وليدي دي كاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير. ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: هلو هلو، مرحبا بكم ميدام ميسيو، السلام عليكم. وين ما كنتوا تسمعوا فينا اجواء العيد ما زالت متواصله على ديوانا فام. شغمه اليوم مش كيما البارح، نهار العيد الاول جينيرالمون يكون ريتم فيه سريع جدا، مليان بالحركه، سلامات، ضيوف، لما ناس ماشيه، ناس جايه، تحضير، ذبيحه، شويين اكسيتيرا. باغ كونتخ النهار الثاني نتاع عيد الاضحى المبارك جينيرالمون يكون اهدى، ناس ارتاحت شويه، القعده طويله، الحكايات كثرت، و جو سوبوز انه لي ماما اوريدي مدت الادوات باش تكمل تراجع الصغيرات اللي ما زالت تعدي، ربي ينجحهم ان شاء الله. كواك سوسوا شنو اخترتوا تعملوا اليوم على دي وانا فاهم سهريتنا الليله باش نكملوها معاكم بنفس روح العيد، موسيقى، ضحك، ذكريات، ضيفين، وسورتو مكالمات كيما البارح بالضبط. نومرو كامل مخصص ليكم انتم باش تسمعوا حكايتكم، باش نبارطاج مع بعضنا اجواء العيد، باش انتم تعيدوا على ناسكم وحبيبكم. كلمونا على 58 400 100 هو نمرو تليفون اللي خاصته دي وانا فاهم ليكم انتم وعلى خاطركم انتم باش نعيشوا اجواء العيد اللي نحبوها واللي متوحشينها واللي عندها بلاصه كبيره في قبلنا في قلوبنا. بلوتو نسلم عليكم الناس الكل، توت ليكيب ديجا حاضره، حسام حلويني في الاخراج، هاي حسام، راسم بن يونس في الاعداد، ونايل زعتي طلا، توت ليكيب سلام عليكم مين ما كنتوا. تعدكم سهريه اكسبسيونيل تبدا بموزيكا اكسبسيونيل، باش نرجع بكم العام 2005 الوحده من اقوى اغاني شيرين هذه ما فيش مره.

المجلي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5.

0: إبر على 106 وفي اللوتروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.
2: هلو، انتوا تسمعوا في سهرية خاصة بعيد الاضحى المبارك. سهرية مكملة معاكم حتى لنص الليل. فايب اكسبشنال، موسيقى اكسبشنال، وضيوف شختو مش تعرفوا عليهم شوية اخرى. ما يزمي فكركم منه اذا تحبوا تسلموا على شكون، تعيدوا على شكون، ولا تو سامبلمون تحكيوا معنا بوغ بارتاجي اجواء العيد كيفاش كانت. تكلمونا على 58 400 100 شوية اخر باش ناخذوا اولى تليفوناتنا لليلة. ما قبل جوي مدرسي هوني الكل بنوتة خطبتها قريبة ولا فتحتها قريبا، حبك تركز معايا بالقدي خاطر كنا نعرفوا انه نهار ثاني عيد ثالث عيد اكسترا يبداو اجواء الخطبه وكل شيء. دونك انا اختكم نحب نحذركم بالبيهي الى موسم الخطبه. دونك كينك تحضر في فتحة ولا تحضر في عرسك، نحبك تزيد في الصوت والبلكدي. وكينك لقيت الفيديو هذي على السوشيال ميديا بعدها ديريكتومون لخطيبك، خاطر باش نسمعوا هدى سلطان وهي تغني لنا شرط نور وانا شرط عليك.

أشهر الأغاني الخفيفة وذكية لغنيتهم هدى سلطان الفنانة المصرية اللي تميزت بصوتها القوي وشخصيتها الفاني شخطو في الخمسينات والستينات. الأغنية خرجت في وقت كانت فيه البنوتة مطالبة تعرف كل شيء في الدار باش نجم تلقى الشخص المناسب ولا العريس اللقطة كما يقولوا المصريين. أما هدى سلطان قلبت المعادلة بطريقة كوميدية وقتلهم بكل صراحة. طول عمري عايشة في بيت بابا ما مسكتش قرد المية وكنت أقوم من نوم ألاقيه مغسول بي الماء حواليا.

0: اغنيه دلو عافيه ساركازم وما زاد فيها مساج اكسبسيونيل في الوقت اللي خرجت فيه الاغنيه, خاطر وقتها ما كناش نجم نقولوا انه راهي المراه ماهيش مضطره انه تعمل كل شيء باش نجم تعجب الراجل اللي يحبك باش يحبك كيما انت. وهدي سلطان نفسها كانت امراه قويه ومستقله.
1: نمسك في جرد الميه وكنت ام منهم قلقه مغسول بالماء حواليا

0: كنت أعرف شغل البيت كان من عيني.
1: هذه شارت نور غنية فانشيل خفيفة، أما الحقيقة من أكثر الأغاني القريبة على قلبي على خاطرها توصل ميساج دو باغ دو تخو باغ، نعمل عليها انتخيمان كيف حبينا نبدأ بها سهريتنا سبيشال عيد في ثاني نهار من عيد الأضحى المبارك. نقول لكم الأجواء ما زالت، باش نحكيو شوية آخر على ري وسكينة، واحد من أهم المسرحيات في عيد الأضحى المبارك. ونفكركم نمرو تليفون 58 400 100، شوية آخر باش نبداو في استقبال أولى تليفوناتكم.
0: ولا خدتهم من بإيديا.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم عسلمة. حديث مرور جادة بطريق الوطني عدد 8 رابطة بين تونس وبنزرت وتحديدا على مستوى منطقة التلة من معتمدي تل عالي أسفر عن وفاة 6 أشخاص على عين المكان وفق ما فاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام 4 سيارات ببعضها البعض. وتم توجيه سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية ومستشفى العالية وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم رفع الجثث وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قطفة للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. كما تم أيضا إخراج سيارات من الطريق وتأمين الحركة بمكان الحادث مع فتح بحث في الغرض. تونس دعت ببرازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 حتى 29 من ماي. دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة نطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة. وفق ما فاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وأوضح بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. الخطوط الجوية العراقية تعلن اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 26 و2000. وفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج دولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات والسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. في العالم وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 3324 لبنانيا وإصابة 10027 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. على المستوى الميداني غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبا في قضاء النبطية جنوبي لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. في تحد لشروط الهدنة السارية منذ اكتوبر الماضي أعلن نتنياهو اليوم صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. وقال نتنياهو في مؤتمر عقد في مستوطنة إسرائيلية بغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة قال إن الكيان يحاصر حاليا حركة حماس ويسيطر على 60% من أراضي القطاع وتوجيهاته تقضي بالانتقال إلى 70% وذلك وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية. وكالة التسليم الإيرانية تنقل عن مصادر أنه لم يتم وضع وصيغة نهائية لنص مذكرة التفاهم المحتملة حتى الآن خلافا لما تدعيه مصادر غربية. وما يقال عن إتمام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ليس صحيحا والاتفاق لم يتم إنجازه بعد، مضيفة أن إيران ستعلن عن الأمر للوسيط الباكستاني وللرأي العام عند إتمام الاتفاق. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن إيران لا تسعى لتصنيع سلاح نووي وعدم استقرار المنطقة سببه الاحتلال، مضيفا أن طهران لا تنخرط بالدبلوماسية من موقع ذلة وواجهت أكبر قوة في العالم وعليها تقبل الصعوبات. في ختام الموجز الطقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 20 و 24 درجة وتصل إلى 26 بالجنوب الغربي وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بمنطقة سيرات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني إلى اللقاء.
0: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. ورسلين يواكوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm سبيسيال عيد.
6: هذه البرمجة الخاصة بعيد الإضحى المبارك على ديوان فيه مكملة معاكم حتى لنص الليل، وديما في ليل العيد نحكيو على اللمة، نحكيو على الدار، نحكيو على ريحة القيوة، نحكيو على صوت العائلة، على الناس اللي نحبوهم. أما العيد ما يتعاشش بنفس الطريقة عند الناس الكل، فما ناس اللي تعيد في بلادها، فما ناس اللي تعيد بعيدة على الدار، وفما ناس اللي هيزة بلادها فوق كتفها وين ما تمشي. ضيفنا الليلة من فلسطين، فلسطين اللي عمرها ما كانت بعيدة على قلوبنا، اللي نحسوها قريبة منا في حكايتها وفي وجيعتها وفي صمودها وفي المحبة الكبيرة اللي ما بين الزوز شعوب فلسطين وتونس. ضيفنا الليلة فلسطيني مقيم في تونس، هو كاتب وما نعرفش إذا يعتبر نفسه صانع محتوى وإلا مؤثر، نخليه هو يقول لنا. فرحانة برشا إنه معانا معاذ جهاد تسوي الماء. أهلا وسهلا ومرحبا بيك معاذ.
7: مساء الخير معاذ جهاد. مساء الماء. مساء الماء.
6: مساء الماء. مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
7: يلا يسعدك يا رب، ينعاد علينا وعليكم على أهلنا بفلسطين وبتونس بالخير والمحبة إن شاء الله.
6: أمين يا رب. يحكي لي معاذ، خلي لك أنت فرصة أنك تقدم نفسك للجمهور التونسي. كيفاش تحب تقدم نفسك؟
7: أنا مش مؤثر، يعني أنا كاتب روايات. جيت أول مرة لتونس قبل 10 سنوات في ريعان الشباب ما بيحكوا، ومن ثم انطلقت قصتي هون في تونس. نشرت روايتي الأولى ثم روايتي الثانية، روحت على بلادي، جيت رجعت. فصارت الحكاية إني أنا في آخر 10 سنوات أنا مقضي فيهم تقريبا 4.5 سنوات في تونس ككاتب روايات، والآن حديثا معناها حليت دار نشر اسمها جفرة. ما بأثر، أنا لست مؤثرا ولست صانع محتوى، أنا إنسان يشارك يومياته، يشارك حياته كفلسطيني عايش في تونس مع ناس. صراحة يعني راح أكون شوي أناني وأقول ناس حبتني، يعني ناس اعتبرتني عن جد واحد منها. الناس مثلا في عيد ميلادي، أنا كان عيد ميلادي قبل يومين، من يعني قبل يوم من عيد الأضحى المبارك.
6: إن شاء الله كل عام تحي بخير.
7: يسعدك يا ربي. فشفت كل الحب اللي شفته من أهلنا في تونس. أنا عملت مقلوبة ورحنا مقلوبة فلسطينية ورحنا على شط سلامبو، احتفلنا بعيد ميلادي بالمقلوبة. وكمية الردود اللي جتني على الفيديو وكمية المحبة شيء صراحة يعني فخور فيه جدا، وشيء يبكي بصراحة مرات. محبة الناس وكيف الناس تنظر لك وكيف الناس بتشجعك شيء بيأثر فيك صراحة.
6: أكيد احنا في تونس نقول محبة الناس ما تتشراش بالفلوس،
7: تتشراش بحتى شيء. محبة الناس تجيب طبيعتها، يعني ما فماش.
6: أكيد معاذ، كنت قلت لي انك في الكتابات متاعك تحاول تشارك الجيرني متاعك اللي تعيش فيها مع الناس اللي اختارت تحبك. لو كان نحكيه شوية على العيد، نحن كلمنيك باش نقولوا لك عيدك مبروك أكيد، وزيدا نحبوا نعرفوا كيفاش عديت العيد، شو خطوة انك بعيد على بلدك، شنو الفرق ما بين العيد في فلسطين والعيد في تونس، كيفاش كانت الأجواء، شنو متوحش في فلسطين أي مثل العيد، احكي لنا شاركنا التجربة.
7: متوحش كل شيء في فلسطين عشان نبقى فرحين معناها. أول شيء العيد في تونس له طعم خاص ومحبة خاصة، وأنا مش هذا العيد الأول اللي بعيشه في تونس، يعني قضيت أكثر من عيد هون، ولكن بكل صراحة يقولها الإنسان إن العيد بعيدا عن البلاد، وهذا إشي كتير بحسوه أصلا التوانسة المتغربين معناها في دول أخرى. دائما العيد ناقص من غير لمة العائلة معناها. إحنا يعني على هذا العيد الثاني اللي بقضيه هون في تونس، العيد الأول ما كنتش موجود بالعائلة والعيد الثاني هون، فرحت لوجت على أصحابي. فما عندي 3 أصحاب فلسطينيين، قلت لهم يلا بدي أجي أعزمكم عنا، عملنا مشوى على فوق البيت، بحرنا في بحر سلامبو الجميل. يعني هي محاولات لأن الواحد يخلق أجواء بعيدا عن العائلة، ولكن في الأول وفي الآخر العيد هو العائلة، ولا عيد من غير عائلة بصراحة. يعني
6: أكيد عندك
7: كل شيء وبعيدة عن كل الحب اللي أنا بشوفه كمان مرة، بعيدة عن كل الأجواء الحلوة اللي بشوفها في تونس، بعيدة عن كل الحب اللي أنا بشوفه في تونس، بعيدة عن الأجواء الحلوة المشاعر الخالصة، ولكن يبقى دائما العيد ناقص بعيدا عن الأهل.
6: أكيد إن شاء الله ربي يرد غربتك، نحن نقوله بتونسي، وترجع لبلدك وترجع فلسطين أقوى من اللي كانت. أكيد إن شاء الله يا ربي. معاذ حبيت نسألك، نحن فلسطين عندها معزة كبيرة بارشة في قلوبنا نحن كتوينسا، وبما أنك أنت قلت لي عندك أكثر من 4 سنين في تونس، في
7: فأكيد معزة كبيرة لتونس في قلبي صراحة.
6: أكيد
7: يعني أنا جاتني وقلتها من قبل، أنا جاتني أكثر من فرصة، وهلأ الناس كتير بيستغربوها مع كل الاحترام لكل البلدان الأخرى، جاتني أكثر من فرصة في عدة بلدان بوظائف محترمة براتب محترم، ولكن وظفت يعني تخليت كل هذا على لأجل المعيشة في تونس. تونس بلد مزيانة، ومش مجاملة، بلد مزيانة لطيفة، بتأخذ فيها حريتك وراحتك، تشبه كثير بلادنا لدرجة ما تتصوريهاش، ولما بحكي هيك الناس تستغرب.
6: هذيك شنو حبيت نعرف، شنو وجه الشبه يمكن ما بين فلسطين وتونس؟
7: والله البساطة، برضو من غير أي تدخل في أي شيء يعني لا يحق لي أدخل فيه، البلدين متعبين ولكن الناس عايشين فيها وبيحبوا يعيشوا فيها. البلدين عليهم كثير مشاكل، أو فيهم كثير كثير ضغوطات، فيها كثير للأسف أنت بتعرف على الأحوال اللي قاعدة بتصير في حوالينا، ولكن الناس حابة تعيش، والناس بسيطة، والناس عايشة. يعني أنت شوفي دول كبيرة ودول نفطية وإلى آخره، والناس مش قاعدة بتستمتع في المعيشة فيها قد لما تيجي وبتزور تونس وبتشوف بحر تونس وبتشوف الأكلات البسيطة تاعتنا، الحياة الحلوة، البساطة بكل جمالها بصراحة. هذا اللي بيشبهنا، يعني احنا ممكن نختلف باللغة، ممكن نختلف بالماكلة، ممكن نختلف بكثير أشياء، ولكن احنا زوز بلدان عايشين بنفس البساطة، عايشين بنفس الصباح اللي بنكون فيه على العائلة بتفطر مع بعض، نفس التجمعات، نفس الجيران. يعني أنا الجيراني هون في العيد ما كثير منهم ما بيعرفوني، وإجوا يسلموا علي وبالأحضان وبالبوس كما بيقولوا. نفس الشيء هذا بيصير في فلسطين، يعني فلسطين إحنا في يوم العيد منكون مسلمين على جيراننا امبارح في الليل، يوم العيد منكون منسلم عليهم بالبوس كما بيقولوا، معناها بنجي وبنحضنهم إلى آخر وكأننا ما شفناهم مش إلنا سنوات طويلة. وهذا الشيء بيصير هون في تونس، يعني صدقني زوز شعوب تشبه بعض لدرجة ما بتصدقهاش. يعني
6: ويمكن هذيك علاش فما حب خاص ما بين زوج شعوب، كسواء متوينسة للفلسطينيين ولا من الفلسطينيين لتونس.
7: انتم حب خاص جدا عنا، يعني احنا ودائما نقولها، تونس انا قبل ما اجيها كان حلمي اني اجي على تونس، وقلتها في احدى المرات ان جيت لتونس زي كانها قدر كنت بتمنى يصير. التقيت في أصدقاء من تونس في مصر بالصدفة في مسابقة شعر، ووعدتهم أنه في يوم من الأيام رح أجي على تونس، ولما نشرت روايتي الأولى بالصدفة البحثة انشهرت روايتي في تونس قبل ما تنشهر في بلدان أخرى، ومن هنا جئت إلى تونس وحبيت هاي البلد.
6: مرحبا بيك، مرحبا بيك في بلدك الثانية معاذ. من الحاجات اللي أكيد قلت لي مختلفة شوية ما بين تونس وفلسطين هي اللهجة، أما نراوك على سوشيال ميديا تكتب باللهجة التونسية، هل أنت معناها في الأربع سنين هذي تعلمت اللهجة التونسية، ولا عندك استعانة بصديق، ولا كيفاش سايرة الحكاية؟
7: لا لا لا ما نستعانش بصديق، بالعكس قريبا مش نولي نعطي دورات للفلسطينيين تعلم اللهجة التونسية.
6: كيفاش كانت تعلم، سهل مش سهل، كيفاش لقيت روحك مع لغة تونسية؟
7: قلت من قبل أول مرة جيت فيها على تونس، أو قبل ما أجي على تونس لما نشرت روايتي الأولى وانشهرت في تونس، فالناس قاعدوا يبعثوا لي في الرسائل، كان في عندي صفحة يبعثوا لي في الرسائل عسلامة سي في هكيكة، فأنا بقرأها عسلامة، وفي إحنا صفحتنا إنجليزية عسلامة سي في، فأنا شو الشعب العظيم اللي بطلب مني
6: سي في
7: من أول ما يتعرف علي، بتعرف جماعة بتعرفوا على بعض بالسي في، معنى ما يفدلكوش هدوم الجماعة. لما جيت لتونس قعدت 3 شهور مش فاهم على حتى شيء، على حتى إنسان، على حتى يعني كثير، 3 شهور حرفيا أنا عايش وسط جماعة قاعدة بتحكي برشة لغات وبرشة أشياء وأنا مش فاهم حتى كلمة. أم بعدها قلت لا يزينة، معناها يلزمك تتعلم. فمشيت كانت بحدة أصحاب إلي تونسة وبديت نتعلم. صفقيني في أقل من 3 شهور أخريين، معناها بعد الـ3 شهور الأولى كنت متقن كثير، ومن بعدها رحنا على ستاج الوحش، مشيت للصفاقس. فلما مشيت للصفاقس وبديت نتعلم اللهجة الصفاقسية، أكهاو فات الحكاية.
6: أعطينا شوية من اللي تعلمته ترى.
7: هني نحكي معك بتونسي، معنا شنو تحب نحكي لك؟
6: لغة بيضاء شوية، إذا نحبك تحكي معي بتونسي تونسي.
7: يعني أيش حالك يا غالي، تبادل عندك أمور قلقان، فهمني شنو تحب نحكي لك؟ نقول
6: مديم يا غالي سيبان جاوك بي. معاذ احكي لنا على الرواية القادمة، إن شاء الله بدي تخدم على حاجة جديدة، فما حاجة تستنى فينا؟
7: للأسف لا، أنا ماخو استراحة أو من الكتابة. أنا آخر رواية عندي كانت كتابة مشتركة ما بيني وبين نورشان شقيني، أول شيء على إذاعتكم بحب، ما بعرف إذا سمعته، نورشان مبارح تحجبت، فهدية إلها، يعني هاي رسالة لنورشان، مبروك الحجاب،
6: مبروك.
7: يسعدك. نشرنا روايتنا مع بعض اللي هي رواية أمي هي السبب، هي الرواية الأخيرة ما بيني وما بين نورشان شقيني. هيك في قبلها كانت رواية اللي هي لاجئ في قرطاج، بتحكي عن قصتي أنا أول ما جيت فيها على تونس، وقصة الفلسطينيين اللي جاءوا تونس عام 1982 وعاشوا لهنا مع حاسة حمام الشط وغسيل أبو جهاد. ومن ثم أنا حليت دار نشر اسمها جفرة. جفرة هي دار نشر تعنى بالكتابات الشبابية وبالأدب الفلسطيني وبالأدب التونسي أيضا، فحليت دار نشر، فقلت خليني أخذ استراحة أنا من الكتابة وأدعم الكتاب الآخرين. فأنا حاليا ما في مشاريع بكتابة إلي، ولكن عندنا في دار النشر عندنا مجموعة من الروايات اللي ستصدر عن دار النشر لكتاب توانسة وفلسطينيين، كتابات جيدة جدا وراقية جدا.
6: فرحانين برجة أنه تعرفنا عليك معاذ، شو خليلك الكلمة على شكون تحب تعايد، على شكون تحب تسلم؟
7: والله نحب نسلم على كل تونس بصراحة. الشعور اللي أنا فيه هذوم اليومين متلخبطة شوية صغيرة، وكثير مش شوي، ما بين شعور إنه في الأيام الأخيرة، خليني أحكي لك شيء صغير، في الأيام الأخيرة أنا حسيت بالإنجاز. يعني إحنا كنا في معرض تونس الدولي للكتاب، ومن ثم رحنا لمعرض سوسة للكتاب، ومن ثم الروايات أو روايات دار النشر بدأت تنتشر في المكتبات. حسيت نوعا إن تعب سنوات كثيرة ها وبدأ يأخو بمعنى هيعطي أكله معناها.
6: الحمد لله،
7: بالحمد لله يا ربي، بديت أشوف الإنجاز والنجاح في تونس بعد، صدقيني بعد 4 سنوات ونصف، والناس بتعرف بعد 4 سنوات ونصف وأنا أحاول معناها، وأنا أحاول يقولوا لي لا مش راح تنجح ودار النشر مش راح تزبط وروح دور لك على مكان ثاني، وأنا بقول لهم لا، نحب نبدأ نجاح المشروع من هون من تونس. فهذا النجاح شفت أشوفه في آخر أيام، ولهيك أنا آخر أيام شوي عاطفي معنا على السوشيال ميديا، فشفت هذا النجاح. فأول إشي شكرا كثير وعيد مبارك على كل التونسيين اللي أعطوني فرصة واللي آمنوا فيا واللي دعموني واللي شجعوني واللي نقولها بكل صراحة، أنا منين، أنا ممتن جدا لتونس اللي أعطتني هاي الفرصة، بعيدا عن تمسيح الجو كما يقولوا، ممتن جدا لتونس اللي أعطتني فرصة كنت نتمناها. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني بحب أعيد على الأطفال الفلسطينيين اللي في تحت، يعني تحت القصف لساتهم هم وفي الخيام. إحنا الحرب في غزة مازالت مستمرة، اليوم في عنا مجموعة من الشهداء استشهدوا، مبارح في العيد واحدة راح، ما بعرف لو سمعت عن القصة، طفلة صغيرة راح بوها بشي شريلها لعبة روح في كفن، فالناس
6: لساتها
7: في فلسطين بتموت. فهي الأهم منا جميعا، واللي نجاتهم أحسن من نجاحنا بكثير، اللي هم أهلنا في غزة. إن شاء الله ربي يفك عليهم الحصار، وإن شاء الله ربي يهدي بالهم، وإن شاء الله ربي ينصرنا جميعا. وعيد مبارك عليك انت ايضا صديقتي،
6: يعيشك ان شاء الله انت زاد، عيدك مبروك. فرحانين برشا انه شاركتنا نجاحك معاذ جهيد مسيلمة، كاتب فلسطيني شيب. فرحانين برشا انه سمعناك، وفرحانين برشا انه تونس في بارتي من انجازاتك ومن نجاحك معاذ.
7: يسعدك ربي وأنا فخور بهذا الإشي.
6: شكرا لك معاذ، شكرا على كلامك الجميل وشكرا على روح فلسطين اللي عايشته لنا في الانترفيو متاع اليوم. مالغرينو فلسطين بلاصتها كبيرة برشا في قلوب التوينسا ومستحيل يجي نهار وننسي أو وتقل بلاصة فلسطين في قلوب التوينسا. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل، نفكركم من شوي آخر باش نبداو ناخذوا تليفوناتكم إذا تحبوا تعيدوا على شكون، تسلموا على شكون، ولا حتى تبوا بارتاجي أجواء العيد معنا. كلمونا على 58 400 100.
8: ديوانا فام سبيسيال عيد.

0: Diwan FM. Diwan FM. Spécial Aïd.
1: هلو دو روتور ومرحبا بكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. ديريكتومون باش ناخذ أول تليفون خاطر تليفونو 1% باش يطيح شارج. عسلامة مهدي.
2: عسلامة مرحبا بكم في
1: الأحوال. لازمنا عرفت هذاك تيك تاك. شو حويلك شنو عيدك مبروك؟
2: أنا خايف التليفون يسكت يبقى 1%.
1: هاي تخي بيان سلكناها. شو حويلك مهدي إن شاء الله عيدك مبروك؟
2: عيدك مبروك سين ديما ربي يخليك واحلى ديوانه فيه وان شاء الله ديما منورين ونرى نسمع فيكم بعد كاترون بعد كاترون.
1: يعيشك مهدي يحكي لي كيفاش اجواء العيد شنو عملت وشو فرق ديجا ما بين النهار الاول ونهار الثاني؟
2: والله النهار الاول عديته مع الفاميلي كالعاده ونهار الثاني مع احلى اصحاب واحلى الاحباب فهمت مشينا عملنا احلى تبحيره واحلى مشوى فهمت
1: جوي
2: وان شاء الله ربي ديما ان شاء الله ديما ملمومين
1: امين يا ربي. اسمع مهدي باش نبدا من تالي باش نقولك على شكون تحب تعيد بشوكا وقص التليفون اوريدي عيط على حبيبك وناس
2: عيط اول حاجه عيط على ميمتي ربي خيريالي وبابا العزيز فهمت ونعيط على اصحابي كل فهمت واحلى عباد تفتح فتشات واحلى عباد واحلى اسامه بالغيث جدي كاز اسامه بالغيث
1: شنو حكيتو هذا اسامه بالغيث مادام سميتو بالاسم معناها فما حاجه
2: هذا
1: الكوتش نتاعنا اوكي نسلموا عليه برشا نحن زيدا مهدي قل لي الاجواء انت من سويقس هكا ولا
2: من سويقس
1: تري بيان وش هي اكثر حاجه تحبها في اجواء العيد في سويقس اسونسيلمون
2: والله اللمه وسيرتو البنزين السويقسي ديريكت يحضر احلى بنزين السويقسي فهمت ولمة الاصحاب ديما لمة الاصحاب احسن حاجه
1: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا احلى مهدي
2: عايزك ربي يخليك وصلى عيدكم مبروك الكل و 1% شدنا
1: هاي تري بيان الحمد لله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مسفي قص باش نمشي بكم للدندين مع مدام وحيده عسلامه مدام وحيده
3: سهلا مرحبا بك
1: ان شاء الله عيدك مبروك يا لاله
3: كل عام حي بخير ربي يفضلك ربي يخليك نسكر الراديو
1: اي سكر الراديو باش ما نعاودوش نسمعوا صوت
3: باهي يا ماما باهي هكا ان شاء الله عيدكم مبروك انت وزملائك الكل تونس كامله إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والأعمار وعلى تونس وعلى رئيسنا وعلى اللي نحبوهم يحبونا الكل
1: إيمين يا رب إن شاء الله كل عام ونحن خير بخير
3: عايش عايش عايش بنت حب نعمل معايد الولدي في مصر كوارجي هو عايد أحذية واسمي لا
1: شنو اسمه ولدك؟
3: سيف قا
1: شنو اسمه؟ سيف؟
3: سيف قا
1: نسلم عليه برشا
3: يفضلك الله يخليك ربي يفضلك ونقول ان شاء الله كل عام حي بخير ان شاء الله العام جاي تبدا حدايا هو ما نجمش يجي حدايا قبل بجمعه ومن بعد ما نجمش في العيد خاطر عنده ماتش مع نهارين اخرين مشكوك
1: ربي يوفقه ان شاء الله
3: ورب ان شاء الله يوفقه وكل كان علينا ولاباس وكهو ان شاء الله نتمنى له التوفيق له
1: ان شاء الله ربي يجمعكم ويجمع شملكم مدام وحيده
3: امين امين عايش بنتي الله يخليك ونسلم على اولادي الكل ولدي الكبير ان شاء الله ربي يفضله ويخليه وبناتي الكل والمسيء والعائلة وخويا والناس الكل اللي تعرفني إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة كل عام احنا حيين بخير على تونس كامل
1: أمين يا ربي اسمع مدام وحيدة شكون بحذيك انت تو
3: أنا توا وحدي
1: وحدك تو زعما لو كان أنا باش نسأل سؤال للجمهور وهما سور باش يجاوبوا وحدهم وحدهم شكون الصغير المفضل عن مدام وحيدة
3: ما هو الساعة هذا قرد العش
1: أي ولا صحيح ظاهر معناها باساج كامل 40 ثانية لولدك والبقية لحقوا الحوق
3: نفسه بركة هو في اللمة حاذق ومنظم ومحليه واخوته يحبوه والحومة يحبوه كيما جيناش تبدأ ناقصتنا حاجة
1: خلي بلاصة أكيد
3: أما كيما يجيش تبدأ ناقصتنا حاجة تبدأ الصغار يبدأ يجي ويسل وين وسيف يجي سيف ويحبهم وياخذ خاطرهم ويحكي معاهم ويتصوروا معاه والكل فهمت كيما يجيش يخلي عليه بلاصة من اللي مسكن ولا البركه هو ساعات يجي ساعات ما يجيش ظروف خدمه ربي يعينه
1: ربي يعينه ان شاء الله وان شاء الله انت ديما تيج فوق ريوسهم وان شاء الله تكون فخوره بيه وفرحانه بيه وفرحانه بولدك الكل
3: عايشك عايش بنتي الله يخليك وربي يوفقك ان شاء الله ديما متميزه انت وجميع البرامج نتاعكم الكل ديما راهو معايا الراديو في الكوجينه ما يفارقنيش
1: عايشك مدام وحيده هذاك هو الهدف
3: رغم نسلم عليها والكل ورسمه قول الناس الكل ونحب نسلم وان شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا القومي ان شاء الله يعملوا حاجة باهية.
1: مغرومة بالكرة بعمو مدام واحد.
3: ايه بين سير ايه مغرومة مغرومة. نحب السبور انا من صغرتي نحب السبور. نسلم على فريق قومي واحد واحد من الصغير الكبير. ونتمنى الشفاء العاجل لعلي العابدي وان شاء الله جمعيته ما تعاقبوش حتى كان عاقبتهم يسال هم يونا على تونس ونقول نتمنى لك الشفاء وهو صاحب صيف يحبه برشا صيف يحبه برشا ورب يوفقهم الكل وحنينا بعد انا نبدا نتربش بيه حنينا بعد ولدي خليل العياري الصغير والكلهم الكلهم الكلهم وليداتنا الكل ان شاء الله ربي ينجحهم ويعاونهم ان شاء الله متفوقين يا ربي
1: امين يا ربي مخلصين
3: على ربي
1: امين يا ربي مخلصينك مدام وحيده
3: يا ربي يخليك عايش بنتي الله يخليك ربي يفضلك
1: يعيشك ميرسي بوكو مدام وحيده ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ربي يلم شملك انت وصيف تري بروشينمون انتما زيد لو كان تحبوا تسلموا على شكون ولا تعيدوا على شكون كلمونا على 58 400 100 58 400 100 هو نمر التليفون اللي حطته لكم دي وانا فاهم باش نجموا نعديو سهريه مزيانه وقت اللي نحكيوا على سهريه مزيانه اكيد نحكيوا زيد على مزيكا مزيانه باش نخليكم مع واحده من اقوى اغاني 2001 اغنيه بام تعرفيش مصرية شعبية غنية فيها روح وفايب اكسيبشنيل هذه سو يا سو محمد منير

0: الراب حبيبي هي الاغنيه اللي باش نسمعوها شويه اخر باش تعملوا عليها ان تري بون كيف ما قبل نمشي بكم في رحله الى عمان.
1: ديوان افام سبيسيال عيد.
0: كما كل عيد نحاول ديما نقربوا المسافات ونوصلوا صوت التوينسة اللي العيد عديوه مالوغوزمو بعاد على ديارهم بعاد على اللمة على ريحة القهوة التونسية على الجو اللي يمكن ما يتعودش اللي نحسوه نحن في تونس كله سر وكمون. أما حتى على بعض المسافات دي وانا فاهم ديما موجودة معاكم باش ناسكم اليوم إلى سلطنة عمان ونحكيه مع واحد من الشباب التونسي اللي عايش في عمان معنا وسام. مع سلامة وسام.
2: السلامة، مرحبا بك ومرحبا بمتابعين ديوان اف ام.
0: وسام الجويدي من الجالية التونسية في سلطنة عمان، هكا ولا
2: هكا؟
0: احكي لي شنو تعمل، كيفاش مشيت، قداش حاب، قداش عندك غايب على تونس؟ هيت نبداو نتعرف عليك شوية قبل ما نحكيو على اجواء العيد.
2: ان شاء الله. بون، ما عنديش برشا متغيب على تونس، ديجا مازلت رجعت قبل راس العام، وعندي تقريبا في حدود الخمس سنين هنا في عمان. صراحة عمان بلاد مزيانة، بلد يطيب فيه العيش، كمية الأمان عندهم ما شاء الله، رغم أنه يعني الشعب بسيط يعني مقارنة بالبلدان الخليجية والموقع متاع عمان، شعب بسيط وشعب ياسر يعني متربي كما نقول بلغتنا احنا التونسية.
0: هي بلاد مزيانة على الأخر الحقيقة وفيها بلايس ديكوفريغ، اما في بالي ما هيش من الوجهة المعروفة برشا اللي يمشيوا لها التوينسة. هكا ولي
2: التوينسة لهنا عدد بسيط يعني يمكن ما يتجاوزش 8,000 9,000 بارابور يعني دول ثانية، تسمى عدد بسيط برشا.
0: اكزاكتومون. دونك في اياميد كيما العيد اسكو تتلموا، اسكو تعرفوا بعضكم التوينسة، اسكو تعملوا دي بروغرام؟
2: فما ما شاء الله لهنا فما توينسة، البليبار متاع توينسة لهنا أساد بحكم يعني التعليم لهنا كان يعتمد برش على توينسة، والكلام دي من قبل 20 سنة مش حتى تو. بطبيعة الحال الغربة تخليك تتعرف على عبيد، تتعرف على ناس. نحن بصراحة لهنا توينسة عنا جروب متاع الجالية نقفوا مع بعضنا ساعات في المشاكل كي يمرض واحد، دونك اوتوماتيك مو كل مرة تتعرف على واحد، وخاصة انك انت ما فهمنيش برشا توانسة، دونك حتى كي تصادف شخص تونسي تفرح، تقول له تونسي ايه تونسي تفرح بيه.
0: اكزاكتومون. هو في الغربة يمكن من اكثر الاوقات اللي نعرفوا فيها قيمة بعضنا ولا نبديو نبربشوا على بعضنا بالفتاشة.
2: هو بصراحة شوف انا اللي هنا في عمان نقدر نلغي كلمة غربة، على خاطر بصراحة لهنا في عمان ما تحسش روحك بغربة، كما كنت نحكي لك يعني الشعب طيب ياسر، شعب ودود، يحب يعيش الحياة، يحب يتعرف، رغم انه الحياة لهنا بسيطة. عمان صحيح يعني مزيانة برشا كبلاد، من النوادر في الدول الخليجية انك يعني تشوف دولة تعتمد على الجمال الطبيعي مش جمال متصنع عكس مثلا دول ثانية. لهنا عمان تمتاز بالحاجة هذه، وخاصة يعني ثم برشا توانسة يعرفوا صلالة، وثم حتى يعني ديزاين انستغرامر مشيوا صلالة، وما شاء الله يعني بلاصة منصوح فيها لهنا في عمان.
0: ووسام حسيت فما فرق ما بين الشعب التونسي وما والشعب العماني كبلاد ككولتور كثقافة كيفاش يتصرفوا كيفاش يعيشوا كيفاش يعيدوا، شنو ما نقاط القوة ونقاط الاختلاف اللي حسيتها ما بين تونس وعمان؟
2: شوف هما لهنا في عمان يعني كشعب كيما قلت لك يعني شعب هادي ما عندوش مشاكل، ما يعني سمية الأمن والأمان كبيرة ياسر لهنا. العادات والتقاليد بريسك نفس الحكاية، ولكن هما شوية متشدين يعني متشدين مش بالفصون الخايبة، ولكن العمانيين شوية متشبثين في حضاراتهم، ما يحبوش يطلعوا بالطابع متاعهم. يعني العماني أنا نجم أقول لك كيما 2026 يمكن كيما 1000 سنة تالي بنفس العادات بنفس التقاليد. وصراحة في العيد يعني هم عندهم الجو متاعنا، نحن عندهم اللمة، يتلموا العائلات يذبحوا يعملوا المشوي بريسك نفس الستيل متاعنا نحن بالضبط.
0: اوكي، دونك فما كونسيبت العائلة وفما كونسيبت اللمة وفما كونسيبت الذكريات.
2: أنا من الحاجات اللي لاحظتها في عمان ما شاء الله عندهم صلة الرحم قوية، يعني العائلة بالنسبة ليهم حاجة مقدسة على الأخر، سواء كان مريض، كان شخص تخرج، كان شخص نزيد له مولود، كان شخص توفى، ما شاء الله عليهم هما يعني في سلة الرحم. يمكن لأنهم يعيشوا بنظام القبلية بلغتنا نحن التونسية يعني كل واحد بصير له مصيبة ولا فرحة يفزعوا له.
0: يلقى الناس الكل ويقف معاه.
2: Exactly. يلقى الناس الكل.
0: وسيم نحكيو على أجواء العيد وكي نحكيو على العيد ديما العيد مربوط أكثر بالصغر, معناها ذوكم المشاعر والأحاسيس اللي حسيناه ونحن صغار والذكريات اللي حسيناه ونحن صغار إلى مخكي قعدت في بالنا وفي قلوبنا. نحب نرجع بيك الوسيم الصغير, شنو أكثر حاجة توحشها في العيد وقت اللي كان ولايد صغير؟ أم بدير
2: توحش العيدية وقت اللي يعطيوني فلوس.
0: أوكي, تو أنت تعطي فلوس بيان شور.
2: تو أنا وليت نعطي فلوس.
0: والله هي فكرة مهمة
2: صراحة. يعني صراحة يعني العيد بالرغم أنا تو ما شاء الله يعني تقريبا هذا ثامن عيد ولا تسع عيد نعيد بعيد على تونس, ولكن ديما نكهة العيد عندنا في تونس عندها جو أخرى, ما يعني شعور ما تجمش توصفه. بالرغم قلت لك اللي هنا في عمان صحيح عندهم الجو وعندهم اللمة وعندهم يعني الحرية المطلقة, ولكن جونا نحن التونسي وحده ما تجمش تقارنه بحتى دولة أخرى.
0: Exactement. فيه نقول احنا سر وكمون ما نعرفوه كان احنا, وساعات حتى ما نعرفوش نوصفوها فخص هكا قريب برشا من قلوبنا ومن ذكرياتنا.
2: Exactement. انا ما نجمش نوصف لك يعني الاحساس هذيك الفرحة متاعنا احنا كيفاش نتلموا عائلة كاملة, العلوش الصبيح يقربتوه يذبحوه, تسمع هات تصحن هات السكينة, الحاجات هذه بالرسمي نحن يعني كتوانسة عايشينها. يمكن شعوب ثانية مع احترامي لأي دولة ما همش يحسوا في الحسوس اللي نحسوا فيها احنا, يستحيل.
0: ان شاء الله عام الجاي تعدي عيدك بحضينا وسيم. على شكون تحب تعيد؟ على شكون تحب تسلم؟
2: والله نحب نسلم على عائلتي الكل, نقولهم كل عام وصحيين بخير وسنين دائمة. نحب نسلم على اصحابي, على اولاد حومتي, نحب نسلم على اصحابي متاع الفيراج النادي الرياضي التفاقسي كامل, والاحباب والاصحاب, وان شاء الله نكون ما نسيتش حتى واحد.
0: ميرسي بوكو وسيم, نحن زيد نسلم عليك برشا, نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك, وان شاء الله في الاعياد الجايه تكون بحضينا هوني ملموم ما بين في وسط عائلتك واصحابك وحبيبك انتوما. زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون تعيدوا على شكون, ما تنسيوش تكلمونا على 58 400 100.
1: ديوانا فام سبيسيال عيد.

Même J-Lo, let's get loud, J-Lo, the queen of dance songs. نمشي بكم لعيد ميلاد واحدة زيدة من أهم البوب سينجرز اليوم 28 مايو نحتفلوا بعيد ميلاد واحدة من أشهر نجمات البوب في العالم. نحكي لكم على كايلي مينوغ اللي تولدت عام 68 في أستراليا وقدرت على امتداد 35 سنين وتحافظ على بلاصتها كواحدة من أهم الأيكونز في البوب ميوزك. كايلي على باز بديت كممثلة في مسلسل نيبرز، أما الانطلاقة الحقيقية في الغناء كانت أواخر الثمانينات وقت خرجت أغنية I Should Be So Lucky اللي وصلتها إلى نجاح عالمي. من غادي بديت سلسلة هيتس خلت اسم كايلي حاضر في كل فترة تقريبا. نحكي على أغاني كما Can't Get You Out Of My Head, Love's At First Sight, Spinning Around In Your Eyes وحتى Slow اللي ولاتنا فيها ستايل ماتشور أكثر وفي أكثر إلكترو. الناس تحب كايلي خطرة دي ما تعرف تبدل وتطور من روحها باش تخلينا ذيك الايدنتيتي اللي نعرفوا بها انسان من الاول حتى للاخر. تعرفت زيدة بقوتها من بعد معركتها مع سرطان الثدي عام 2005 وين رجعت اقوى وكملت الكارير نتاعها بنجاح كبير على الاخر. خليكم تعملوا انتريمون كيف مع واحده من اقوى مغنيات كايلي مينوغ Can't Get You Out of My Head.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد
2: هلو دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك شاء تكونوا عاملين ان تري بون كيف ميدامي مسيو على أجواء العيد وعلى الفايب متاع العيد وعلى حكاية العيد اللي نسي دو بروفيتي لو ماكسيمم منهم في النهارين هذوما اي دايوغ نفكركم انو ديو انا فاهم خاصة لكم نومرو تليفون ليكم انتوما 58 400 100 58 400 100 إذا تحبوا تعيدوا على شكون تسلموا على شكون ولا تو سامبلومون تحكيوا معنا وبارتاجيو معنا أجواء العيد متاعكم نحنا طيلة البرمجة هذية تعرفنا على ناس تعرفنا على حكايات سافرنا البلدين وتوت سويت باش نحكيو على ضيف واللي هو واحد من صناع المحتوى التونسى اللي تربط اسمهم بالسفر بالاكتشاف بالمحتوى اللي يخلي ناس تعيش معاه الرحلة خطوة بخطوة سنين هو يكتشف العالم يشارك في تفاصيل من بلدان مختلفة نحكيو على ثقافات نحكيو على عادات نحكيو على التجارب ياسر مزيانين ودغنيغمون برشا ناس لاحظوا انو المحتوى يتحول من اكتشاف العالم الى اكتشاف تونس تنتعرفوا على اكثر دي ديتاي على الموضوع هذا بالذات مقبل خلينا نرحبوا بامين الصحراوي عسلامة امين
3: عسلامة يلدس
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
3: عايشك اختي عيدكم مبروك وعيد مبروك على كل مستمعي ديوان السن
2: يعيشك قبل ما نبداو شغمه تونس يحبوا يعرفوا العيد السنه في تونس ولا البرا
3: عيد السنه اخترته باش يكون في تونس مع عائلتي والحمد لله ربي وفقني بعد سنوات طويله والله قاعد بكري انا وامي نشق انا كنت نشق فطرنا نتعشاو وقالت لي قالت لي اختي شيخ امين اخر مره عديت العيد معانا قلت لها والله ما تفكرش ما نسيتها اما الحمد لله الحمد لله سنة في تونس مع عائلتي الحمد لله
2: تري بيان على ذكر لك برشا اعياد عديتهم البرا من تونس صحيح انه العيد نتاع تونس عنده جو اكسبسيونيل في بالي العبيد اللي تعيد مش في تونس هما يحسوا بالحاجه هذه اكثر من اللي عايدوا في تونس
3: لا بروف اللي انا معناتها السنة حسيت اخيرا والحمد لله اللي انا عيدت بعد سنين غربه في 20 سنه في دبي اكيد هم العيد في دبي والحمد لله بلاد مسلمه ما نحسش العيد بتاع جونا احنا بتاع تونس
2: شو الحاجه سبيسيال هكا اللي كي عيدت سنه حسيت انك يزمك تعملها
3: السنه فور اكزامبل فاينلي اخيرا شيت على اللوش وضحيت سنه
2: اوكي
3: فوالا محليها اسمع ريتك اكل حوسه مع العائله أكل جيب الكانون وجيب منه وجيب واذبح وشوشة الرأس وهذيك محله جو كلها جو هذيك
2: exactly. وهذيك هو اللي يخلي العيد عيد غير اللمة والحاجة والعائلة والناس والحبيب ولي ديتاي صغار اللي نعيشوهم مع ناسنا وحبيبنا أمين اتنرجع بيك للملول كيفاش بديت حكاية لكريسيون دو كونتينو
3: والله بديت وقتاش دخلت بالضبط في عالم صناعة المحتوى هي في بريود الكورونا غادي وين ركزت الحق ربي في صناعة المحتوى غادي وين نجبت كل المحتوى اللي كنت نصور فيه قبل ما كنتش فاهم مش معناتها صناعة محتوى كنت جوست نصور أي حاجة ونهبط على الفيسبوك كان فيسبوك وقتها كان طالع وحاجة قوية كنت نعمل تدوينات عبارة على تدوينات صغيرة نحط تصور نحط فيديوهات ونكتب جوست تدوينه ما تجي نحكي لكم شنو الصفر ابخي قبل اصلا كانت اسمها فلوجينج توا ولات اسمها كونتنت كريشن في البريود تاع الكورونا وقت اللي سكرت انا بحكم كنت نخدم مضيف طيران رئيس طاقم ضيافه كنت لمده 18 سنه ونص مع واحده من الشركات الكبيره في دوله الامارات العربيه المتحده في وقت جات الكورونا لقى روحي قاعد في الدار مش نعم في حد شيء قال لو جبت دوسيتي الكل شنو عندي فيديوهات شنو عندي تصور ومن وقت بديت نعاود نسمع في كونتينيو اخر نشارك فيه مع الناس والحمد لله بديت من 3600 فولور على الانستغرام والهنا في البريود هذه ركزت اكثر حاجه على الانستغرام الحق ربي كان عندي هدف اللي انا باش نعمل قاعده جماهيريه كبيره على البلاتفورم تاع الانستغرام حسيت اللي هي فيها اكثر مستقبل مقارنة بالبلاتفورمز الأخرى. والحمد لله ربي وفقني وكملت شركة المحتوى والناس عجبها المحتوى اللي نعمل فيه تعصر في كل كنت في كل مرة نزور مدينة من مدن العالم إلا من نوريهم things must see things must do أهم الحاجات اللي لازم تشوفوهم في المدينة هذيك وين تسكن وين تاكل قديش المصروف الترانسبور أحسن وكلة واللي شيء ممكن يميزني شوية على بقية الصناع المحتوى سفر اللي نحبهم برشا ونشجعهم على الشيء اللي يعملوا فيه كلهم أصحابي توينس أكيد اللي أنا كنت مركز شوية على السفر اللكشوري موش اللو بادجت مع في حاجة بتاع كنت نعمل في حاجة لوكس شوية وفلقيت نوع من الجمهور اللي يحب السفر بتاع اللوكس هذا والحمد لله ربي وفقني ومن اللي بدينا 3600 فولورز على الانستغرام الحمد لله ربي وفقنا اليوم أنا اليوم عندي تقريبا أكثر من نص مليون ليه فتنيهم نص مليون عندي أكثر من 730 ألف فولورز على كل البلاتفورمز والحمد لله الشيء اللي خذاني من صناعة محتوى إلى اليوم حليت الشركة بتاعي اللي وليت نعمل بروموشن للبراندز نعمل كولابوريشن نعمل دعايات للبراندات كبرى عالمية وتونسية ومحلية والحمد لله الحمد لله
2: تري بيان ربي معاك ان شاء الله وربي يوفقك امين توا اتس فول تايم جوب نجم نقولوا
3: هذه هي خدمتي يا اختي والله شوف ما تشكون شكون كان يقول انه صناعه محتوى انا كنت ترجع بيا 5 سنين كلي تقول لي امين شوف روحك نهار اخر صانع محتوى فول تايم جوب خدمتك صانع محتوى نقول لك مستحيل نستغنى عن خدمتي كمضيف طيران باش نولي صانع محتوى انا والله كنت نصدق روحي اليوم نلقى روحي انا عندي شركه تاع صناعه محتوى في دبي وفي تونس
2: هو اكزاكتومون حتى اليبوك ما كانش فما الخدمه موجوده عالم الانترتينمنت كان مربوط بالراديو بالتلفزه اسانسيلمون دونك وقت اللي ظهرت السوشيال ميديا ظهروا معها برشا خدم اخرين وظهروا دوتر كومبيتونس كيما الكومبيتونس اللي عندك امين ما شاء الله عليك انك تخلق تجربه من التجربه اللي انت تعيش فيها تخلي الناس انت بيدك عشت حاجه وتخلي الناس تعيش نفس الحاجه هذيك اترافير الفيديوز واترافير سكو تو بارتاج على السوشيال ميديا اكسيتيرا وهني قلت لنا اللي انت سافرت برشا بلدان عندي سؤال امين اني اكثر بلاد مشيت لها كان عندك هاي اكسبكتيشنز و يو ار سو ديسابوينتد هكا حسيت روحك ديسو على الاخر خاطر didn't meet الاكسبكتيشنز نتاعك واني اكثر بلاد مشيت لها وما كنتش تستنى منك باش ترى منها حاجه كبيره اما فيش اتك
3: سؤال اللي باش نحاول نبيتي مع كل احتراماتي ليك اختي الغاليه بتعرف والله خاطر وصلت لمرحله ما عادش نحب نقول انه هي شوف انا قبل السؤال هذا كنت نجاوب عليه
2: اوكي
3: واحد جيت نرجع في روحي قلت شوف امين مش على خاطر انا مشيت 3 ايام لمدينه وما عشتش فيها لحظات جميله للاسف لسبب ما نقول انه البلاد هذيك ولا نقول المدينه هذيك خايبه
2: هو مش خايبه ما هي مش كيما انت توقعت نحكيوش على اكسبيريانس خايبه نحكيو على بلاد مش كيف ما توقعتها كي مشيت لها
3: شوفي شنو نقول لك كل مدينة نمشي لها إلا وما نخرج منها حاجة باهية وأنا هذا الهدف اللي نشوفه اللي اللي اللي لازم كل صانع محتوى شوف ما قلتكش إيجا نغطيه الحاجات الخايبة ولا شوف أما ديما نتذكر حاجة واحدة اللي إحنا كي نمشيه للمدينة ولا نسافروا للبلاد رانا ماشيين الضياف للناس هذوكم فينمشيه نحترموا عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم ونحترموا حتى المدينة هذيك حتى كان فما حاجة خايبة ما نوريوهاش احنا نوريو كان الصورة المزيانة ونشجع في الناس انهم يزوروا المدينة هذيك من الناحية المزيانة فقط صور روحي انا عبارة كأني مشيت انا ضيف دار حد يقرب لي ومشيت نصور له كان في حاجات الخايبة اللي في داره عيب ولا
2: عيب اكيد اما ما نجمش نكون نوهم فيهم تجربة مش حقانية كي نوريك ان الكوتي الباهي من الاشياء لوخ كان عشت برشا حاجات مش باهيين ما نشجع فيه باش يعيش تجربه من بعد كي باش يمشي باش يكتشف انه سي با سا لا رياليتي
3: والله شوف اختي خالي ما نصورش كان واحد عاش برشا تجارب خايبين في بلاد وباقي باش يجيب التليفون ويصور
2: وقتها
3: بالحق باش يلقى روحه وصي يقول اسمع البلاد هذه لازم يخرج منها البلاد هذه لا تناسبني سيد
2: خلينا من الخايب
3: لا تروقوا لي
2: هيك نحكيوا على الباهي احكينا على اكثر بلاد شخت عليها كي مشيت لها
3: بالي رجعوني البالي وسيبوني غادي كنعيش فيها
2: شنو أكثر حاجة هكا كيا مخكي عند أمين في بالي؟
3: مدينة جزيرة، ولا هي جزيرة مش نقولش مدينة، جزيرة سامبل برشا، تعتمد على تسكي حاجة طبيعة فقط، لا تلقى فيها تاورز، لا تلقى فيها بيلدينغز، لا تلقى فيها بنية عالية، تلقى فيها ترانسبورتيشن معناتها كيما نقولوا نيكست ليفل، لا لا لا على موتور انت تشيخ، على بسكليت تشيخ، على قارب صغير تشيخ، صحن روز وفخض دجاج تعمل احلى عيش. صدقني والله بلاد جزيره تفتق تفتق. انا بالي مشيت لها 3 مرات ونصور روحي، كان تو كانت تسالني تو السؤال هذا، تقول لي امين وانت تلقى روحك، وانت تخيل روحك تكمل تعيش يا امين في اي بلاد من البلدان اللي مشيت لهم، نقول لك جزيره بالي سيبوني غديك وكهو.
2: وي سي اكسيبسيونيل. بون عمري مشيت لبالي، اما نتفرج على السوشيال ميديا واكتشفت حاجه ان فيت ما نعرفش، مين يمكن انت تعرف اكثر مني، انه برشا من صناع المحتوى في العالم قروا انه يستقروا في بالي. ما فهمتيش اسكو توندونس ولا بون العيشه رخيصه غادي نجموا اي بوف كريي دو كونتينو، لي حاسه انه برشا ناس قررت انه تولي غادي المقر نتاعهم. اون بو دير
3: النوماد اللي يسميه روحهم، ما يسمى بالنوماد، هما الناس الفريلانسرز اللي يسافروا ويخدموا عن بعد، ما يقلقهمش صحة لهم هذوما. انا اسمع مرتي تسمع فيا تو، اما ساعات نقول يا رب ما صدني جيت نزلت عازب، ولا راني والله العظيم ساكي ونخلط على جميع
2: هذيك يهزمهمش، وين المشكل؟
3: شكون عندي صغيرات يقراوا كيفاش نطلعهم على قرايتهم
2: يهزمهمش
3: والله اسمعني صحه ليهم. والله عندي برشا اصحابي باي ذا واي توينس، نوجه لهم تحيه كبيره، اللي يخدموا فريلانس كلهم مكثرهم يخدموا في الديجيتال ماركتينغ، ولا يخدموا في كونتنت كريشن. تلقاهم اسمع ياخذوا فيلا بالبيسين بالشيف تاع الكوجينة وبالمرأة تخمل لهم الفيلا، يصرفوا عليها تقريبا 400-500 دولار الشهر، كل واحد بيته 100 دولار.
2: واو
3: العز
2: معناه
3: شاركين عايشين، يقوموا الصباح يعملوا غسلة في البيسين، يحل لابتوب ويقعد يخدم، يمشي يعمل سبور، يمشي للناتور، البحر، سيرف، محليه العيش محليه العيش.
2: اما محليها زيدة تونسنا المزيانه، لاحظنا امين انه نقولوا احنا بتونسي كسكسلو يرجع لاصلو، الاصل نتاعنا ديما ينادي لنا، وعلى قد ما تدور بلدان العالم ديما بلاصه تونس وحدها، وديما الاحساس نتاع تونس وحده، وديما الفايب او السر والكمون نتاع تونس وحده. لاحظنا انك قررت بعد ما اكتشفت العالم انك تكتشف تونس، نحكيو شويه على كونسيبت اكسبلور تونسيا امين.
3: نحكيه هذا يا سيدي، الهاشتاغ اكسبلور تونيزيا اللي هكاك قررت لي انا باش نطلع به، تشجيعا لما بلادي تونس العزيزه الغاليه شنو عندها من حاجات ممكن تظهر للبعض حاجات عاديه وبسيطه، اما كان تركز فيها بعين تاع سائح ولا عين تاع انسان ما شافش الشيء هذاك ولا ما كانش يعرف انه موجود في تونس الشيء هذاك. تعرف انه في كل مدينه تونسيه، صدقني اي جديبيا، في كل مدينه، واحنا كل مدينه تونسيه نجم نخرجوا منها مسلك سياحي، كل مدينه ما عرفش اي بقعه نمشي لها نقعد نغزر لها نقول علاش ما جاتش البقعه هذه مسلك سياحي ولا مزار سياحي. جمعتين التالي هبطت وسط البلاد، شارع باريس تقريبا اسمه كان مش غلط، نقل كالشجر الكل ليه باي ذا واي اللي قاعد يسمع فيا توا وكتب قال لي تكذب راهي اي اي هذيك، لا مش اي اي، راهي الفيديو بالحق، انت برك مشيتش انت برك ما تعرفش تونس وعمرك ما زرت شارع باريس في البريود هذه، خاطر الشجر الكل يولي لونه بنفسجي وحاجه مزيانه برشا. قلت الشارع كيما هكا يولي الشجر كله لونه بنفسجي فيه نوار، كان حب ربي راهو في البريود هذيك يولي مهرجان. ما عرفش انا صناعات تقليدية، صناعات ولا فود تراكس، يولي وغديك ولا يولي فما مهرجان ولا ما عرفش. تونس نجم نخرج منها من كل مدينة مسلك سياحي ومزار سياحي، وعندنا برشا حاجات. مشيت الباجة قلت يدي، معناتها أنا عندي 20 سنة عايش في دبي، معناتها دبي بفلوسهم يردوها الإمارات خضراء، بفلوسهم يردوها خضراء. احنا ربي اعطانا كل الخضار وكل الورد وكل النوار وكل الطبيعه. هبطت فيديو كتبت عليها هذا الفيديو لا يحتوي على أي مؤثرات بصرية أو صوتية. أي حد يسمع فينا تو يدخل على الانستغرام بتاعي أمين صحراوي وتفرجوا على الفيديو هذي، كتبت عليه هذا صوت تونس.
2: Exactly.
3: تونس
2: هو عنا كل شيء، يمكن ما نعرفوش نسوقوا اللي عنا، واللي هذيك المشكل الكبير، ما نعرفوش نخرجوا ماتيير من الغيشيس اللي عنا. وكما قلت انت في كل بلاد وكل ولايه وكل منطقه فما اون سيرتين ريشيس، كسوا في التراث كسوا في الميكله كسوا في اللبسه كسوا في العادات والتقاليد. شغما فما حاجه اللي نجموا نسوقوها ونوصلوها للعالم. اي طوميو تو فما سوشيال ميديا، معناها اسهل وليت الحكايه انه انا باش نوصل صوتي للعالم ولا باش نوصل مساج ولا باش نوصل بلاصه للعالم وليت اسهل. اما مازلنا ما نعرفش، يمكن مازلنا ما نعرفوش لو كومون فير.
3: خلينا نكونوا ايجابيين ونقولوا لعل وان شاء الله على قريب باش يكون فما ان شاء الله خدمه اللي باش نخدموا ونسوقوا لتونس على الديجيتال. خاطر انا وبرشا من صناع المحتوى سواء في السفر سواء في الطبخ سواء في كل واحد ودومينه كل واحد ونيش بتاعه رانا كنحطوا اليد في اليد مع بعضنا، اكيد نكونوا تحت امبريلا قانونيه تابعة الحكومه اللي هي باش تاثرنا وتوفرنا كل الحاجات اللي احنا نسحقوا لها باش نخرجوا ونعملوا ونصوروا ونروجوا لبلادنا. كما قلت على الديجيتال اليوم راك اليوم تهبط فيديو كما الفيديو هذاك ينجم يطلع تونس الفوق كما ينجم يهبط تونس اللطف فيديو برك. اما احنا ان شاء الله مع بعضنا نخدموا خدمه باش نطلع صوره بلادنا عاليه الفوق الفوق الفوق كما يجب ان تكون صوره بلادنا في العالم. وما ننساوش العام الجاي راهو تونس عاصمه السياحه العربيه، فاحنا العام الجاي 2027 يظهر لي رقيت باش نبداو من توا نخدموا مع بعضنا. ونعاد نقول راهو كل صانع محتوى في بلاده في القريه بتاعه في في في حومته راهو ينجم يخرج عز ما فما في الحومه هذيك وعز ما فما في القريه هذيك وعز ما فما في المدينه هذيك. جوست انت اغزر لبلادك ولا قريتك ولا حومتك بعين السائح تلقى فما برشا حاجات ينجموا يخرجوا القريه هذيك ولا الحومه هذيك الى من من من حومه عاديه الى مزار سياحي.
2: Parfaitement. Amin, mahlik ou mahlik l'énergie mtiak ou mahlik habak l'tounes. C'est d'ailleurs pour une personne qui sifrit barcha ou sifrit barcha nis, sûrement qabelt abid li amourha ma sama b'tounes ou la ma yarfouhish ou la ma ardut homsh, etc. Kifish t'akhtar bish t'arrafham b'tounes? Ma'na ki qolik shnia tounes ou inji shnua ta'amel ou what's special about tunisia shnia kifish Amin Sahraoui yusfilhom tounes?
3: ساعة بيان سور ما فهمتش علاش اي واحد تقول له ان فرون تونيزي يقول لك اندونيسيا ديريكت، هذيك اول كلمه كانهم يعرفوش تونيزيا يعرفوا كان اندونيسيا. فانت كي تقول له فروم نورث اوف افريكا يقول لك ما نعرفش حتى افريكا. للاسف مش عارف علاش ما يعرفوش، اما وقت اللي تقول له ماروكو يعرفوها.
2: يعرف ماروكو وي
3: صح عليهم، علاش؟ خاطر عرفوا باش يسوقوا لبلادهم. تحيه لاصحابي المغاربه الكل وتحيه للمغاربه خاطر اللي عرفوا باش يسوقوا لبلادهم. فأنا هذه إكسبلور تونيزيا على فكرة بديتها من 2020 بعد الكورونا بالضبط، وقت كان فما ملتقى فما كان معرض كبير في دبي اسمه إكسبو 2020 اللي صار في دبي. وقت مشيت لغاديك للإكسبو هذا اللي يجمع كل دول العالم في قرية كبيرة على الأخر في دبي، وريتهم التصاور بتاع تونس. كنت نوريهم في الثلج ونوريهم في الصحراء ونوريهم في برشا صور ونقول لهم تعرفوش البلاد هذه وين، ما تحاولوا تطلعوا البلاد هذه وين. كل واحد يعطيني ما تكنوريه انا باي اكزامبل تصويره من عين دراهم بالثلج، مستحيل يقول لي تونس، مستحيل باش يقول لي ديريكت سويسرا ولا باش يقول لي اي بلاد اخرى ولا تركيا في الثلج ولا اللي هو. كتوريه صحراء باش يقول لك السعوديه ولا دبي ولا اي حاجه. مي حتى حد ما قال انه عرف انه هذيك هي تونس اللي فيها الفصول الاربعه واللي فيها كل ما يتمناه البلدان الاخرى احنا موجود عندنا في قطعه ارض وبلاد اسمها الجمهورية التونسية. مشيت في في في في جولة من جولاتي في سان فرانسيسكو وقفت برشا أمريكان وقلت لهم وريتهم برشا صور تاع ماكلتنا هذيك الأكل المقلوب واللبلابي والملفاي وكاس القهوة و قلت لهم تعرفوا هذه قداش تكلف؟ وريتهم برشا حاجات برشا صور قلت لهم هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه أبري قدش تتكلف. كان ناكلوهم هذوما الكل حاجة كيفهم ساندويتش برجر معناتها ولا حاجة لهنا في أمريكا، اللي يقول لي 40 دولار واللي يقول لي 50 واللي يقول لي 80 واللي يقول لي 90 دولار. قلت لهم ريتهم هذوما الكل ما يفوتوش ل 10 دولار في تونس. فعملت طريقة للترويج للسياحة التونسية أما فاصون إنه نوريهم شنو الأكلات اللي عندنا الشعبية وإنه قديش تونس نجم تاكل فيها برشا ماكلات وتشبع وتشيخ بالماكلة البنينة قديش بأقل من 10 دولار تونسي. كيف زادة مشيت أنا وأمول زميلتي زادة في صناعة المحتوى تاع السفر نوجه لها تحية كبيرة، هبطنا لوسط البلاد المدينة العربي وعملنا فيديو ب 10 دولار شنو تنجم تعمل في المدينة العربي في تونس، وكلينا وشبعنا وشيخنا ب 10 دولار. معاش حاجات كيما هكا بسيطة تبدو للبعض انه محتوى بسيط اما راك يتفرجوا فيه السياح. انت لهنا باش السائح اللي كان ماشي لبلاد اخرى باش يبدل الوجهة بتاعه باش يقول لك
2: اسمع امباكتون بيان سور
3: فوالا
2: سيغمون فباش يولف ما تريجر معناها باش تبربشوا كيلكو باغ وباش يولي يحب يشوف ويكتشف ويعيش التجربة اكزاكتومون. اي دايوغ امين نحب ناخذ من عندك ميساج سورتو لي كرياتور دو كونتوني في تونس بارابور على تونس في حد ذاتها كيفاش نروجوا للتصوير التونسية. مش لازم حتى نزينوا الامور من نوريو لا رياليتي نتاع تونس الزين نتاع تونس وسيرو كمون نتاع تونس والبحورات والجبال والصحراء وبلادنا المزينه اللي سورما فما برشا ما نوريو للعالم. شو المساج اللي تقوله لهم امين؟
3: بلادنا عندنا برشا ما نوريو فيه وعندنا برشا زين متخبي في في في كل تركينة من تراكن تونس. ركزوا بركة في الديتيلز، عنا برشا ديتيلز حلوين على الاخر هذوكم هم راهم يلوجوا عليهم السياح. مي بالله كلمة خنقولها، البارح كنت في مستير وهبطت الفيديو البارح مزيكي هبطته البارح ولقيت تفاعل كبير من المتابعين على كيفاش انه للأسف ثم نوعية معينة من الشعب التونسي الذي انا قلتها البارح حتى في الفيديو انه اصلا لا يمثل الشعب التونسي، خاطر الشعب التونسي راقي برشا على انه يلوح دبوزة ماء ولا يلوح ساشي ولا يلوح باكو بتاع بسكو ولا اللي هو بعد ما يكمل ياكله في البحر ولا في الشارع ولا اي حاجه. بالله
2: مالوغوزمون
3: كسروا من الحملات التوعويه الخاطر خساره بلادنا مزيانه برشا اما زاد فما برشا وسخ. شوف لهنا ما نحبش خدت برشا عبيد يقول لك البلدية مش قائمة بواجبها. أخي سامحني قديش منها البلدية؟ كان 12 مليون تونسي يلوح في الزبلة، ما احنا مش نقول 12 مليون ثم زوز ملايين. هل عنا زوز مليون عامل نظافة احنا في الجمهورية التونسية؟ ما عنا زوز مليون عامل نظافة مش نظف وراء زوز ملايين فئة صغيرة من المجتمع اللي مهمناش في في في في في في نظافة بلادها. وهذا شيء بالحق يوجعني على الأخ. آدم ولدي عمره 5 سنين كل جاي نجيوها لتونس إلا ما يقول لي بابا علاش تونس المسخ؟ شنو باش نجاوبه أنا ترى؟ شنو باش نجاوبه؟ كان مشينا للبحر باش نلقاو له سخ، كان مشينا للشوارع باش نلقاو له سخ، كان مشينا أي بقعة باش نلقاو له سخ. لا هذا هو خاطر مش متعود عليه في دبي ولا ما شاء الله عليه هو عمره 5 سنين سافر معي برشا بلدان ما شفنيش له سخ هذايا. علاش؟ علاش علاش تونس ما تستاهلش الوسخ؟
2: هو مالوغوزمون عايشين شويه بعقليه رزق البليك اللي مسيطره شويه على الشعب وعلى ان بون بارتي من التوينسه، انه داري نظيفه ومزيانه والبرا بون جو مان فو با مال. هذاك مش رزقي. مازال اتليست اون بون بارتي من العبيد مازالوا ما فهموش انه راهي تونس رزقنا الكل، راهي دارنا الكل، راهي بلدنا الكل، راهو وقت اللي كيما ما نطيش في داري زبله ما نطيش في الشارع كيف كيما نربي صغيرين ونحي صباته قبل ما يدخل الدار، نربي زيدا انه كي يشرب ماء ما يطيش دبوس الماء في البحر. لازم تخرج من عقليتنا شويه كونسيبت رزق البليك ونرجعوا وي اون بلادنا، نحسوها بلادنا بالحق اللي لازمنا نحافظ عليها ونحميوها باللي نقدروا.
3: واحد من التعليقات البارح والله ما ننساهوش قال لي احنا راضين بها كيك، كان مش عاجبك ورا امشي ارجع لدبي بتاعك. شوف انت نوعيه تقول لي السنه ذي شنو في مخه؟ ما في انا نقول

0: يريدوا اللي يقول لك لما ذاك اللي مساعدته العيشة هذيك يحب هكاك هذاك الركود هذاك وقت اللي انا وغيري وغيري وغيري وغيري ما نحبوش تونس هكاك نحبوا تونس خير برشا من هكاك خاطر تونس تستاهل انها تكون في مرتبه متقدمه برشا وباذن الله باذن الله باذن الله باش نوصلوا النهار هذاك خاطر تونس تستاهل كل خير.
1: بارفيتمون اذا اقوى مساج نجموا نختموا به الانترفيو تونس تستحق خير من هكا برشا وباذن الله سيغمون تونس باش توصل للبلاصه اللي هي تستحق انه تكون فيها. ميرسي بوكو امين صحراوي فرحانين برشا نسمعنا حكايتك فرحانين برشا نسمعنا صوتك شنعطيك الفرصه انك تعايد على ناسك وحبيبك امين.
0: قوي بالحق على التلموم
1: دخلنا في صلب الموضوع
0: ليه ما خلطتش نز انا ما خلطتش نز تليفون ونعيد على على اصحابي وعلى وعلى اقاربي وعلى عائلتي الكبيره والصغيره بالحق اسمع ال ال ال, ال, ال الجو بتاع العيد اكسليري على الاخر معناتها تك تك تك تك يزمك جيب وجيب وذبح وحط ما تلقاش حتى الوقت باش تهز تليفون. فمن المنبر تاعكم يا لله نحب نقول اي واحد يعرف امين صحراوي نحب نقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ودمتم اوفياء ومسافرين مع فواياج ويز امين.
1: ميرسي بوكو امين ان شاء الله عيدك مبروك ربي فضلك ادم ربي فضلك صغيراتك وان شاء الله كل عام وانت منورنا ومحليه محليه اكسبلور تونيزيا محليه الفكره محليه انه فكره مالغري سافرت العالم مازال عندي القوه وبلوتو لا شانس انه انا نوري بلادي للعالم نوري زين بلادي وسرو كامون نتاع بلادي للعالم. تنجموا تتابعوا امين على السوشيال ميديا اسينسيلمون على انستغرام امين صحراوي وتنجموا ترجعوا تسمعوا الانترفيو موجود على باج فيسبوك ديوان فيم اذا فاتوكم اي معلومات. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل شوي خلنا نحكي لكم على واحدة من أزين وأقوى المسرحيات في تاريخ المسرح المصري والعربي نحكي لكم شوي آخر على ريا وسكينة
2: ديوان فيم سبيسيال عيد.

0: ديوان افام سبيسيال عيد.
1: اسمع وقت اللي نحكيه على العيد نحكيه سيغمون على مسرحيات. فمسرحيات هكا كيجي العيد كسوة صغير ولا كبير نحسوها جزء من البرمجة متاع الدار. هكا نحسوهم يفون بحتي من الأجواء العيد كاريمان. ومنهم بطبيعة مسرحية ريا وسكينة. شكو فينا ما تفرش في مسرحية ريا وسكينة في عشية العيد؟ من بعد ذيك اللمة والتعب والحوسة نقعد قدام التلفزة نتفرجوا على ريا وسكينة ونشبعوا بالضحك على الشويش عبعال وحسب الله وإلا حسبوه كما تعيط له ريا. المسرحية خرجت الأول مرة عام 82 ومن وقتها وليت من الكلاسيكس متاع المسرح العربي. عمرها أكثر من 40 سنة والإفاهات متاحة مازلنا حافظينهم لليوم. أما كل مرة نتفرجوا في المسرحية نضحكوا تقولش علينا نتفرجوا فيها الأول مرة. ريا وسكينة من تأليف بهجة أمر وإخراج حسين كمال وشارك فيها نجوم كبار كما شادية في دور ريا ودياغ هي المسرحية الوحيدة في مسيرة شادية قبل ما تعتزل. مثلت فيها زيدا سهير الببلي في دور سكينة عبد المنعم مدبولي في دور حسب الله وأحمد بدير في دور عبعال. وقت أحمد بدير عوض حمدي أحمد اللي انسحب من العمل. الحكاية دور حول ريا وسكينة زوز خويت عاملين رواحهم تجار قماش أما في الحقيقة يخطوا في نسي ويخذوا في ذهبهم. هكا بشي بعدوا عليهم الشبهات تدخل ريا وحسب الله وسكينة وعبعال في علاقات تزيد تعقد الأحداث وتخلق كوميديا سوداء اكسيبسيونيل. اخترت لكم الليلة مشهد من أقوى وأطرف المشاهد مشهد سكينة وعبعال نهار صباحية.
2: نغنيشت دلعنيش يعني كل الناس بتاكل عشان تدخن وانت بتاكل عشان تطول. يا غزال ناس يا غزال انت يا غزال. ويا سيدي المرسي انا ما تعشيت من ليله الصباحيه سبت لك الصينيه كلها يا عبعال عشان تتغذى. اديني له انا ما تعشيتش من امبارح اديني حته خيار. انا مش همدي ايدي لما انا مؤدبه. اديني بيضه اديني بيضه هات بيضه وانت بيضه. ايوه اي هات التانية دي هدي. انت شايل اللوز قبل الجواز. ايه عبعال البيضة بتنزل مسلقان كأنها نازلة كده. ده عيب احنا في الصباحية امال في الاربعين هتعمل ايه؟ عيب كمان اما تعمل بالونة هنا ولا بتاع دي. وكلني
3: أكلك بيه
2: بيديك
3: وأنا أكل بيه
2: يا ساتر. لو كتاب الله كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيق. إيه وعمال تاكل ومستكرارني المخرج قال له بتنه تكلم
3: بس يا خلاص بلاش رضايا. كتاب الله لو اعرف ان الجواز بيسد النفس ما كنت اتجوزنا. مش بقيت امبارح من غير عشي
2: من غير عشي والتلات عتاق اللي قد كده
3: عتاقد العسفر
2: عسفر. ولا لو جبت لك الدزنانور
3: الايه
2: الدزنانور.
3: ايه الدزنانور الدزنانور
2: ايه الدزنانور
3: ايه
2: هتقول عليه عسفر
3: زي بنتي خلاص كده.
2: العسفر ده اتنين عتاي قد كده كانوا ماشيين عند الجارة بتاعتنا استشوشو وعمالين يعملوا كده ويعملوا كده. خدناهم ودبحناهم وانت كلتهم عدتك بعدتك. كانوا فل بالحبان والمستيكة والورق اللوري
3: بس بس كنت بس
2: وواحدة كده اقولك استنى ما اقشرها كلتها برشة يا عبعال.
3: بس بنت خلاص الفضايع دي
2: حرام حرام سيب لي ورب.
3: امسك يا سكينة
2: امسك انت حيلتك حاجة تتمسك عشان امسكها.
3: الله
2: امسك يا سكينة امسك يا سكينة عرفتش حاجة.
3: الله
2: دخلنا
3: انا اتقلب.
2: مين اللي قلبك بقى مين؟
3: نايم جنب مرتي ولا في محطة مصر؟ حتى بخمسة كد في جيبي كد تكدي.
2: ليه كد تكدي ايام الجنيه جيبس الكد تكدي.
3: اعلى بالحتة بخمسة يا سكينة.
2: فين ناسرة ما اعلى بالحتة بخمسة.
3: أعلي بالحتة بخمسة بدل ما تيجي قدام الضابط وتطلعيها
2: يا كافي. ناخذ المدام عند الضابط.
0: مدام بالله لو ابويا يطلعها
2: نحضر. انت بتاكل الرغيف بيجي لك
3: نحضر يا سكين.
2: انت عارفه
3: اعلى من هذا بخمسه.
2: بدك نصيبه
3: يعني
2: اعلى منين؟ تعال روح الساخر
4: عد الموجتك على دي ونفق.

0: راديو أنا فاهم سبيسيال عيد.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله، حلقه سبيسيال عيد الاضحى المبارك. ميرسي بوكو ميدامي ميسيو، ان شاء الله تكونوا عديتوا نهارين نتاع احتفال، نهارين جو، نهارين لما، نهارين نتاع انو نعيدوا على بعضنا ونسالوا على بعضنا يون بارتاج ذوكم لي مومون المزيانين واللي متوحشينهم. اخترنا نكملوا حلقه الليله بحاجه طربيه اكسبسيونيل، نحكي لكم على القلب يعشق كل جميل، هي غنيتنا في طرب الليله، اغنيه من كلمات بيرم التونسي والحان رياض السنباتي وغنيتها ام كلثوم عام 71. غنية مايش غنية عاطفية كما تعودنا، فما شكون يقول غنية دينية، خاطر أصل الحكاية بدأت مع بيرم التونسي وتجربته مع الحج. وقت اللي توفى الشاعر بيرم التونسي في جانفي 61، خلى الأم كلثوم قصائد شعرية، ومن بين هالقصائد خلى القلب يعشق كل جميل، واللي حكي فيه على الحب الإلهي وعلى السلام الداخلي اللي تحقق وقت اللي زور مكة المكرمة. القصيدة كتبها بيرم التونسي بعد ما أدى فريضة الحج وحس بروحانية كبيرة برشا. تحتفظهم كلثوم بالقصيدة تقريب 10 سنين، حتى كش تقرر فينا الموت تعطيها للسنباتي لحنا. خرجت غنية قمة في الجميل والحب، غنية تخليك تحس بروحانيات غريبة وعجيبة. القدر يشيء انه تكون القلب يعشق كل جميل، اخر غنية غنيها ام كلثوم على المسرح نهار 4 جانفي عام 73، باش تكون اخر حفلة ليلة الخميس بعد نص قرن كامل. تعبت ام كلثوم في الحفلة وتعب صوتها، والاول مرة صوتها يخونها وما نجمتش تكمل الغنية وضيعت تبقى. تكمل الغنية بصعوبة ويهبط ستار المسرح للأبد. الليلة باش خليكم تعملوا أنا تخي بون كيف على القلب يعشق كل جميل، مش هكاك هاو، أما دوز الطرب الليلة زيدة شوية، على خاطر من بعدهم كلثوم باش اسمعوا ديو علي قرم تاع صابر الربيعي وأسالة نصري، باش اسمعوا شيرين وأمل ماهر، باش اسمعوا وائل كفوري ومجموعة من الأغاني الطربية متاع الزمن الجميل. حبيت إنه الليلة نعطيكم دوزة النوستالجي زيدة شوية باش نكملوا نحتفلوا بثاني نهار من أيام عيد الأضحى المبارك. ميرسي بوكو حسين في الإخراج، ميرسي بوكو راسم بن يونس في الإعداد. انا يولد تعطي تلا، نسلم عليكم وين ما كنتوا، نشوفكم ان شاء الله سبت وحد في موعد جديد من لي زاني بونور. في لامين، تشاو باي باي.
0: ديو ان اف ام سبيسيال عيد.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان، الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.